نبي الله محمد حي في قبره وينفع بعد موته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، أي اجتهد في أمر الأمة. فأتى الرجل عمر فأخبره. وهنا انتبهوا جيدا إخوة الإيمان، هذا الرجل فسر ببلال بن الحارث المزني، وهو من الصحابة. يخبر من؟ يخبر الفاروق عمر الذي كان معروفا عنه أنه شديد الإنكار للباطل. أخبره أنه ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. وأخبره، أي أخبر عمر، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فبكى سيدنا عمر ولم ينكر عليه وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت، أي لا أقصر مع الاستطاعة. إخوة الإيمان، هناك أناس بعيدون عن فهم الشريعة ومعرفة أحكامها، يظهرون التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يدعون الناس إلى جملة عقائد فاسدة، منها تشبيه الله بخلقه، وتكفير الأمة الإسلامية قاطبة، وتكذيب أمور أجمع عليها كل أئمة الدين. ومن جملة ضلالاتهم هذه تحريمهم السفر بقصد زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقصد زيارة حبيب الله، بقصد زيارة أفضل خلق الله. عندهم هذا السفر سفر محرم لا يجوز، والعياذ بالله من سخافة عقولهم وأفهامهم. أيها الأحبة، إن الأمة المحمدية قد أجمعت على جواز زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك المقيم بالمدينة وأهل الآفاق القاصدون بسفرهم زيارة قبره الشريف، واعتبروها قربة إلى الله وفضيلة. فمن خص مشروعية زيارة قبره لغير القاصد بالسفر زيارة النبي، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وقد نقل الإمام الحافظ تقي الدين السبكي الإجماع على ذلك في كتاب شفاء السقام. وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. انتبهوا إخوة الإيمان، رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا أن نبي الله عيسى عليه السلام، وهو الآن حي في السماء، سينزل من السماء حاكما عادلا، وسيذهب للحج أو للعمرة، ثم سيسافر بعد ذلك من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاصدا قبر نبي الله، لأجل أن يسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم وسلم. وأخبرنا رسول الله محمد الذي لا ينطق عن الهوى
أنه سيرد عليه السلام. فأنبياء الله كما أخبرنا رسول الله إخوة الإيمان أحياء في قبورهم يصلون. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فلما استيقظ من نومه غلبه الشوق لزيارة قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فشد رحاله وقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه الحسن والحسين عليهما السلام، فقالا له: نشتهي أن نسمع أذانك يا بلال. فصعد إلى المكان الذي كان يؤذن فيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالأذان، فقال: الله أكبر الله أكبر، فارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. ولما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج الناس من بيوتهم يبكون، حتى النسوة خرجن من بيوتهن، ولم يرى أشد باكيا وباكية من ذلك اليوم إلا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل هذا كله في زمن عمر رضي الله عنه، ولم ينكر عليه سيدنا عمر ذلك، ولا أنكره غيره. إخوة الإيمان، إن مما يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، ويصلي التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكرا لله تعالى على هذه النعمة العظيمة، ويسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل جدار القبر ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر، غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه، ثم يسلم ولا يرفع صوته، بل يقتصد ويقول: السلام عليك يا رسول الله. ومن أحسن ما يقول ما رواه كثير من العلماء عن العتبي مستحسنين له، قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت أن الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال: ثم انصرف فغلبتني عيناي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره أن الله تعالى قد غفر له. وقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته ورؤيته في المنام وعند الممات يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي يكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الأعمى الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يرد بصره إليه، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه أشد. الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم، يجرها 70,000 من الملائكة بسبعين ألفا من السلاسل، فالكفار ينظرون إليها ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. ثم إن الكفار يرون أيضا سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن، والحمد لله رب العالمين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان.

تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

هز أم القرى هز أم القرى وليد يتيم

يخفق المنبر اليبيس ويحنو ومن الوجد تنطق الحصباء يخفق المنبر اليبيس ويحنو ومن الوجد تنطق

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الأمر بحفظ اللسان. روى عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا صمت لا يكتب عليه كلام، فإذا تكلم فلينظر في كلامه، فإنه إما له وإما عليه. وليس الأمر كما يقول بعض العوام: الحكم علي جمرك. إنما الأمر كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال العلماء: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. والمؤمن الكامل من شأنه أن يكف أذاه عن المسلمين إن كان بلسانه وإن كان بيده، وهذا معنى ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكثير من الناس يهلكون أنفسهم بسبب ألسنتهم، حيث يستعملونها فيما لا يرضي الله عز وجل، ولا سيما عند المزح والغضب. وهذا معنى قول الشاعر: كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما

وذلك كقول بعض الناس فلان جنن ربي أو أهلك ربي أو نحو ذلك مما فيه استخفاف بالله، وكذلك الاستخفاف بالشرع كالذي يقول الصلاة موضة أديمة، أو يقول الصوم تعب بلا فائدة، أو يقول الحج وثنية، أو يقول صوم وصلي بتركبك الإلي. فكل هذا من الكفر المخرج من الإسلام، ولو كان القائل مازحا أو غاضبا. فكثير من الناس يكفرون بالقول من دون اعتقاد معنى اللفظ، فهؤلاء خارجون من دين الله تعالى. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكم أبعد من الصواب من قال إنه لا يكفر من تلفظ بألفاظ الكفر إن كان مازحا أو غاضبا أو لأنه لم يعتقدها، فهذا جانب الحق وشجع الناس على الكفر والعياذ بالله، وخالف قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فلم يشترط الله تعالى أن يكون معتقدا لمعنى كلمة الكفر ليعد كافرا، بل اعتبره كافرا لمجرد قولها. وما أجهل من يقع في الكفر ثم يقول أستغفر الله قبل أن يتشهد، فهذا يزداد ضررا وكفرا، لأنه يكذب القرآن بهذا الاستغفار. ولا بد لمن كفر أن يتشهد حتى يعود للإسلام، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي عن ابن عمر. وفي الختام نذكر حديثا عظيم الفوائد رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟

قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، معناه انتبه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم اجعلنا من القائمين الصابرين، واشرح صدورنا ونور قلوبنا، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، واجعلنا من الذين لا يستعملون ألسنتهم إلا في الخير، وأكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يحكي لنا التاريخ الغابر عن ملوك كفرة شقوا أخاديد وخنادق في الأرض وأضرموا فيها النار لتعذيب المؤمنين وتقتيلهم. يروى أن رجلا من أتباع سيدنا عيسى بن مريم المسلمين يقال له فيميون الراهب، وكان صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية أخرى لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين. فتعرف إليه أحدهم وأسلم على يديه واسمه صالح. وبينما هما في سياحتهما في جزيرة العرب اختطفتهما مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها، وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم فيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان ولياً ذا كرامات. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له فيميون إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إله الذي أعبده لأهلكها بإذنه تعالى، وهو الله وحده لا شريك له. فقال له سيده فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فقام فيميون وتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها فأرسل الله عليها ريحا قلعتها وأسقطتها من أصلها إلى الأرض، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين الإسلام. ثم دخلت عليهم الأحداث وحرفوا الدين وحصل الكفر وعم. وكان من أمر فيميون عندما انتشر الفساد أن بنى خيمة له خارج نجران يتعبد الله تعالى وحده فيها وانقطع عن الناس. وحدث أنه كان في نجران ملك لديه ساحر وقد صار عجوزا، فطلب الساحر من الملك أن يبعث له بغلام كي يعلمه السحر، وكانت خيمة فيميون بين نجران وقرية الغلام الذي أرسله الملك ليتعلم السحر. وذات يوم مر هذا الغلام واسمه عبد الله بن الثامر بخيمة فيميون الراهب، فسمعه يتلو كلام الله بصوت عذب، ونظر فأعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فصار يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وصار يسأل عن أحكام الإسلام حتى ترقى في العلم والعبادة. وكان الغلام أحياناً يتأخر عند الراهب فيميون، فإذا وصل عند الساحر ضربه لتأخره، وإذا جاء إلى أبيه متأخراً ضربه أبوه. فشكى الغلام أمره إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، وذلك كي لا يظلم، لأنه يتعلم الدين وأحكامه في زمن قل فيه المسلمون. وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس، فمر بها الغلام وحمل حجراً، ثم سمى الله تعالى ورماها به فقتلها. وأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إن لك شأناً عظيماً، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل أحداً علي. وصار الغلام إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر، أو كان أكمه أي أعمى أو أبرص وهو المصاب بمرض جلدي منفر، إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في دين الإسلام، وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي. وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام وقتل الحية فأتاه بهدايا كثيرة، فقال له: ما هاهنا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله من يشاء، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وعافاك. فآمن بالله وأسلم فشفاه الله. فأتى ابن العم هذا إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس سابقا، فقال له الملك الذي كان يدعي الألوهية والعياذ بالله تعالى: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: يا غلام، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وتفعل كذا. فقال الغلام: إني لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فيميون. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك الإسلام. فأبى ولم يرضى بالكفر ولا بالرجوع عن دينه. فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأس الراهب فشقه حتى وقع شقاه. ولم يكتف الملك الكافر بذلك، بل جاء بابن عمه وقال له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى بعض جنوده وقال لهم: اذهبوا به إلى قمة ذلك الجبل، فإن رجع عن دينه اتركوه، وإلا فاطرحوه إلى الأسفل. فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل. فقال الغلام داعيا ربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فلما رآه استغرب ودهش وسأله عن الجنود، فقال: كفانيهم الله. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب، لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم، فيكون إسلامه سبباً في إسلام قومه. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في سفينة، فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر، فإن تراجع عن دينه فعودوا به، وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرق الجنود، وعاد الغلام سالما إلى الملك، فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا، وسأله عن الجنود فأخبره بما جرى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدا ثم تضعه في القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وهو الموضع الذي بين العين والأذن، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس عندها: آمنا برب الغلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر، وهو اسم الغلام. فقال الوزراء للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، وآمن الناس وأسلموا. فاستشاط الملك غيظا وغضبا، وأمر بإغلاق أبواب المدينة، ثم شق شقوقا وأخاديد في الأرض، قيل إن عددها سبعة، طول كل أخدود 40 ذراعا، وعرضه 12 ذراعا، ثم طرح فيها النفط والحطب، وأججت نيرانها، وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد منها. ثم وقف الملك وأعوانه على جانبي كل أخدود ويجلبون المسلم، فإن أبى الرجوع عن دينه قذفوه بها، وإلا تركوه. فرموا في النار 20,000 من المسلمين، وقيل أكثر بكثير، ما بين رجال وشيوخ ونساء وأطفال. وحتى إنه جيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي، وإلا قتلتك أنت وأولادك. فأبت، فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع، ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: يا أماه، لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك. فألقاه وألقاها في أثره. وروي أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. ثم بعد أن رمى الملك من رمى، ارتفعت النار من الأخدود، فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا، ثم هبطت عليهم وأحرقتهم، فذابوا وتحولوا إلى رماد. قال الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وهذا الذي فعله ذلك الغلام كان جائزا، قتل الشخص نفسه لإدخال غيره في الإسلام، أما في شرعنا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله الذي نور الدنيا ببعثة محمد، وصلى ربي على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه ما ذكر المولد تتجدد. لقد كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والتحايا والإكرام إيذاناً بانقلاب مجتمعات وتبدل مقاييس وتغير موازين وزوال دول وانقراض عادات وتحول شعوب. كانت فجراً بزغ على ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، وشمس حضارة نقلت الرقي والعلم والتمدن ومعالي الأخلاق إلى أرجاء المعمورة. ولكن ذلك لم يكن عفواً بغير تعب، وإنما قام على أساس صلب وقاعدة متينة وأعوام من الغرس والزرع. 13 سنة من صبر أولي العزم في مكة وجوارها، وإنما يريدهم زين الرجال على كلمة واحدة: توحيد الله تعالى، ويدعوهم إلى عقيدة صحيحة قويمة لا ضعف فيها ولا تعقيد، عبادة الله وحده من غير أن يشرك به شيء، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بإله خالق قادر عالم رازق، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يتمثل في الذهن ولا يتوهم في الوهم، لا يشبه الأجساد ولا الأرواح ولا الجن ولا الملائكة ولا الأحياء ولا الجماد، بل لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بصفات المخلوقين ولا ينعت بنعوت المربوبين، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض من غير مساعدة أحد، واحد صمد، غني عن العالمين، بصير من غير حاجة إلى حدقة، سميع من غير حاجة إلى أذن، عالم من غير حاجة إلى قلب، خالق من غير حاجة إلى آلة، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فيا أيها السامع، إن تساءلت كيف تشابكت الأيدي من الصدر الأول وتعاضدت القلوب والأجسام،
وإن بهرك موقف الأنصار حين أرادوا أن يتقاسموا مع المهاجرين الأرض والمال، وإن خطر ببالك كيف خرجت أمة الوأد والأوثان والعصبية والظلم والتبعية إلى رفعة الرحمة والعلم والعدل والفضل والقيادة، إن قلت كيف انقادت لهم الأمم وتآخت معهم الشعوب وتمازج الغالب والمغلوب وصار الرومي والفارسي والعربي والبربري والزنجي والتركي إخوانا، في أعينهم لمعان الذكاء وفي قسماتهم مخايل الطيبة، عزماتهم عزمات الأسود وثباتهم ثبات الجبال، لياليهم بكاء وأيامهم عمل وإرشاد. فاعلم أن السر هو فيما ذكرناه من التوحيد، فإن الصدور حوت العقيدة صافية راسخة، وذلك أصل العلم ومفتاح المعرفة الحقة وأقوى رابط يجمع بين القلوب، فتمتلئ أرجاؤها بحب الله لتندفق في حب الطاعات إلى أداء المطلوب، فيزق القلب ويتفتح الذهن، فإذا بكل نور قبس من نور الهدى وكل أنس من عبق أريج مهبط الوحي ومعين النبوة.

في الصدر كاد نغل أحشاء تضطرم يا خير من دفنت

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا. يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفاء بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع، وانصرفت. فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي. فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحنابلة؟

وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتريدية، والأشاعرة والماتريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفاة التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد ص

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ لا أبرح

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
9: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيتاني.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حاضر راكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534. قريبا بإذن الله شيء يسركم مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني، قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم، ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر، ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين، ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا، ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها، وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء هو، كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات، حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين، أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله

فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام، ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له أنا محمد رسول الله صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل هذا رسول الله، أو يقول له هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.

اعلم أخي المسلم أنه ينبغي للمصلي أن يخرج إلى الجمعة مبكرا، خاشعا متواضعا، ناويا الاعتكاف في المسجد إلى وقت الصلاة، كما ينبغي التزين للجمعة بالزينة وهي ثلاثة: الكسوة والنظافة وتطيب الرائحة. أما النظافة فبالسواك مثلا وتقليم الأظافر والغسل وغسل الثياب، وليتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب عنده وليكن من الطيب الطاهر. وأما الكسوة فأحبها البياض من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 7 من آب 2026 الموافق 23 من شهر صفر 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت المفاوضات متعسرة وحصر السلاح ذكرى بلا تنفيذ، فتح ملف الأسرى ومراوحة في المناطق التجريبية.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. تحقيقات حقوقية دولية، إسرائيل قتلت أمال خليل عمداً، السلطة تخضع مجدداً، بروتوكول يطيل أمد الاحتلال، نقص الذخائر، الفضيحة تلاحق ترامب.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنون جولة روما 2 دون نتائج وضع لوائح مستقبلية لمناطق تجريبية اتفاق 60 يوما بين إيران وعمان لفتح هرمز.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. رويترز: ترامب عالق في حرب بلا مخرج واتفاق عماني إيراني لا يفتح هرمز. روما معلقة لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وواشنطن توقف التصعيد بعد وقوعه. عالم الأوبئة: المصري عبدول السيد يقترب من دخول الكونغرس رغم ملايين اللوبي.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت مفوض الاحتلال يراوغ وقرار جديد لمجلس الأمن لتحديد مرجعية المراقبة وتحقق قمة ثلاثية اليوم بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإردوغان وشريف. هجوم حوثي على مأرب اليمنية يؤدي إلى عشرات القتلى والجرحى. الرياض تتهم الحوثيين والحرس الإيراني وفصائل عراقية باستهداف أراضيها. اتفاق هرمز بين طهران وعمان قيد الإعلان. وترامب: الحرب ستنتهي قريبا.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: عون: مسار المفاوضات طويل وعلينا الاستمرار به. لماذا لا يبيع الحزب سلاحه؟ قتيلان بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت جولة ثامنة مطلع أيلول: من يراقب تنفيذ التفاهمات؟ إيطاليا على الطاولة.

0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. ترتيبات هرمز تنتظر الضوء الأخضر. عشرات القتلى والجرحى في قصف على مأرب وحضرموت. تحركات عسكرية ضد فصائل عراقية. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية غير حاسمة. عقوبات بريطانية جديدة على روسيا. نتنياهو لاحتواء التوتر مع واشنطن. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: زمانی شوقا دونم نوارف کار ارجو اله الكون محمد القار.
1: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة، اعلموا أن الله تعالى حض على ذكره وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أيضا، فقال الله تبارك وتعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. واعلموا أيضا أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وما يجيء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لملائكته كذا، فهذا على ما يليق بالله تعالى من غير تشبيه له بخلقه. وقد ورد هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم، أي يطوفون بالذاكرين ويدورون حولهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: ماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة، أي سياحين في الأرض فضلا، يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم، أي على ما يليق به: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي، فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا ومن المخلصين المتقنين للعبادة، وأن يتقبل منا عباداتنا، إنه على ما يشاء قدير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: أفلح من وحد الله.
1: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك.

0: لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: قريبا بإذن الله شيء يسركم، مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.
9: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
10: يا رسول الله.
9: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذا أيها الأحبة من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري المحدث الفقيه رحمه الله. قال رضي الله عنه: كل منا عليه أن يعمل بحديث الدين النصيحة. النصيحة هي أن يعين الرجل أخاه على ما يرضي الله ويبتعد عما يسخط الله، فمن عمل بهذا فهو من المفلحين، ومن لم يعمل فهو من الخاسرين. واذكروا حديث: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، رواه البيهقي. فليلزم أحدكم نفسه أن يتواضع لأخيه، وألا يكون مترفعا عليه، رئيسا عليه، قائدا له إلى آرائه. واعملوا بحديث: حقت محبتي للمتحابين في والمتناصحين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. وليبذل بعضكم لبعض شيئا ما ولو عود سواك. ليس من شرط التباذل أن يكون بالمثل، بل لو أهدى أحدكم أخاه 1000 دينار فمطلوب من الآخر أن يهديه بما في وسعه ولو سواكا من أراك، عملا بهذا الحديث وبحديث: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي. وعليكم بمخالفة النفس، فإن النفس تحب الترفع والتعالي. نسأل الله أن نكون عاملين بكلام الصالحين، وأن نكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: 56 748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01 30 43 11 01 30 45 24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. انتهت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية أمس بعد اجتماعات متواصلة لثلاثة أيام في روما من دون تحقيق نتائج نهائية بمطلبين لبنانيين أساسيين. الأول هو الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، والثاني الوقف الكامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية. لكن سجلت في الجولة بعض الخروقات الإيجابية بملف في الأسرى لدى الاحتلال والحدود على أن تستكمل المباحثات في موعد مبدئي غير محسوم في مطلع أيلول المقبل. في الميدان يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقط قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، إلى ذلك دخلت وحدات من الجيش ليلا إلى بلدة المنصور في قضاء صور، وباشرت بفتح الطرق التي أقفلت نتيجة الغارات المعادية الأخيرة والعمل على تأمين عودة الأهالي الذين نزحوا بفعل العدوان. في الإطار التشريعي تعقد قبل ظهر اليوم اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ على طريق القصر الجمهوري. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 7000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,461,000 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,479,000 ليرة، المازوت 1,352,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية. دوليا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب ستنتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال، مشيرا إلى أنه لدينا مخزونا غير محدود من الذخيرة، وشدد على

أننا نسيطر على مضيق هرمز حاليا، ولدينا الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأمريكية. في المقابل أفادت وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية عن دوي انفجارين في جزيرة قشم سببه التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز، وأوضحت أن نتائج التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز ستعلن لاحقا. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، يعقد قادة السعودية وتركيا وباكستان قمة ثلاثية في جدة اليوم، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية. وكان قد وصل شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى السعودية في وقت سابق في زيارة تستمر إلى السبت المقبل. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: سامع.
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا مع برنامج أو مع حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة، مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. نتواصل معكم على الخير دائما، لنوصلكم نستفيد نحن قبل ما أنتوا تسمعوا، نستفيد نحن من الكلمة الطيبة يلي رح نقولها لحتى لنطبقها، وإن شاء الله تعالى أنتوا كمان بتطبقوها. إذن أحبابي، حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة، مباشرة اليوم الجمعة بسبعة آب 2026 الموافق ل 23 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أيام قليلة ونراقب هلال شهر ربيع الأول، شهر مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ألف ألف مبارك هذه الذكرى الطيبة، هي طلائعها بلشت تظهر، البركات بإذن الله تعالى تنتشر. فبديكم أحبابي كلكم تحاولوا أنه تسعوا تقرأوا المولد الشريف السليم الخالي من الأكاذيب والخالي من الإسرائيليات، أنه تقرأوه ببيوتكم، تجمعوا الأهل، تجمعوا الصغار والكبار وأهل البناية والقرايب والحبايب، تجمعوهن وتقرأوا المولد الشريف وتصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المجالس الطيبة، وحطوا مي لحتى لا تنزل البركة، حطوا أكل لحتى لا تنزل البركة على هذا الطعام وهذا الماء بإذن الله تعالى، وبعدين تنتشر محبة النبي أكثر وأكثر بين قلوب الحاضرين. ما تردوا على أي شخص بيقولكم ما تحتفلوا بمولد النبي، ما تردوا على أي شخص بيقولكم هذه بدعة سيئة. شو بدكم بهالكلام؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة، وبدنا نسويها وبدنا نكتر منها، وبدنا إن شاء الله تعالى ننشرها أكتر وأكتر بين أحبابنا، بين كل قرايبنا، بين كل أحبابنا، لحتى ننتشر الخير والبركة. نحن شو عم نعمل بالاحتفال بمولد النبي؟ عدوا معي: قراءة القرآن الكريم، وهذا شيء حسن، تلاوة شيء من السيرة النبوية الشريفة وشيء من مولده عليه الصلاة والسلام، كيف ولد هذا النبي الكريم، ثم هذا شيء حسن. بعدين الدرس بيكون في وعظ، في تذكير بالعقيدة الإسلامية، تذكير بأهمية القيام بالواجبات، الاجتناء واجتناب المحرمات، وهذا شيء حسن. إطعام الطعام، وهذا كمان شيء حسن. تذكير الناس بالآخرة، وهذا شيء حسن. والتلاقي على الخير، شو عم نعمل شيء مخالف للدين أو مخالف للشرع؟ ما تردوا أبدا على أي شخص بيمنعكم أنه تحتفلوا بمولد النبي. حضروا أنفسكم، جهزوا أنفسكم وأهلكم لحتى إن شاء الله تعالى تكسبوا من نفحات هذه الذكرى العظيمة. الله تعالى ينفعنا وإياكم ببركات مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذن أحبابي، ها هي مثل ما قلنا طلائع هذه الذكرى العظيمة تبشرنا بالخير. نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء والبأساء والعناء عن أمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لحتى لكلهم بكل الدنيا يقدروا يحتفلوا بهذه الذكرى العظيمة ويكون ببلادهم في أمن وأمان وسكينة واطمئنان. أحبابي، إن مع العسر يسرا. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا شك أن الصبر خلق عظيم وأثاره حسنة طيبة، وهو خلق من أخلاق المرسلين وأشيم الصالحين، ونعمة من نعم الله تعالى يؤتيها ربنا عز وجل من شاء من عباده المؤمنين. فقد روى البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: ومن يصبر يصبره الله، أي الله يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له وتذعن لتحمل الشدة فيظفر بمطلوبه. وما أعطي أحد من عطاء خير ولا أوسع من الصبر. وقد جاء في تعريف الصبر أنه حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. فالصبر الواجب على المكلف هو الصبر على أداء ما أوجبه الله تعالى من الطاعات، والصبر عما حرم الله، أي كف النفس عما حرم الله سبحانه، والصبر على تحمل ما ابتلاه الله عز وجل به، بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه ربنا بسبب تلك المصائب. فإن كثيرا من الناس شو بيعملوا؟ يقعون في المعاصي والعياذ بالله بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. فمنهم من يقع في الردة والعياذ بالله تعالى عند المصيبة، بمثل حبيب، بمثل أم، بمثل أب، بمثل ابن، بدل أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يبدأ بالاعتراض على الله، وهذا كفر والعياذ بالله. أو يسب عزرائيل ملك الموت المأمور بقبض الأرواح، وهو عبد مثل ما قلنا مأمور أن يقبض أرواح العباد، يعني هو ما عم يعمل شيء، ما عم يظلم حدا، ربنا عز وجل يأمره وهو ينفذ الأوامر. كذلك منهم من هول يلي ما بيصبروا عند المصائب من يقع في محاولة جلب المال بطريق محرم، كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر باكتساب المكاسب المحرمة ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه. ولو تجنب هؤلاء ما يسخط الله تعالى وصبروا لكان خيرا لهم وأزكى وأطهر. وكلكم بتعرفوا الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بدها تقوى، بدها أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وشوف الخير بإذن الله تعالى كيف بيطفو عليكم. ما معنات هالكلام؟ أن الواحد مجرد أن يكون متقيا معناته ينزل عليه بلاء؟ بلى، قد ينزل عليه البلاء. إذا الأنبياء اللي هم أفضل خلق الله كانوا أشد الناس بلاء، مثل ما قال النبي: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طب ليش بتعرضوا للبلاء؟ المؤمن التقي عندما ينزل عليه البلاء ترتفع درجاته، أما المؤمن العاصي اللي بيكون عليه معاصي وينزل عليه بلاء وبيصبر، فهذا البلاء يكفر عنه سيئاته. فلذلك يا أحبابي، حلو الواحد أن يكون على تقوى، أن يكون على تقوى الله عز وجل مع كل اللي حواليه، مش بس مع نفسه، مع زوجته، مع أولاده، مع المسؤول عنه في العمل، مع رفاقه، مع الناس اللي بالشارع، أن يكون متقيا يعرف ما له وما عليه. لذلك بيكون مرتاح كتير حتى يوم القيامة إذا جيء به للحساب، وما كان عليه ذنوب، ما كان ظالم حدا، وكان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هنيئا له، هذا يكون من الفائزين، من الناجين. نسأل الله عز وجل

أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من الذين يستظلون بظل العرش، هذا العرش الذي خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، هذا الذي يكون تحت العرش يوم القيامة يكون في أمان بإذن الله تعالى. أمان من شو؟ لأن الشمس تقترب من رؤوس العباد فيغرق الكثيرون بعراقهم، أما الأتقياء بإذن الله يكونون ناجين على إبل من ذهب وعلى يعني ركائب، ما بيكونوا عم يمشوا بيكونوا يركبون يعني منعمين بيكونوا. فهذا سر التقوى، الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتقين. آمين.

إذا مع البلابل يلي عم بتغرد وما شاء الله ما شاء الله الله يبارك في هؤلاء المنشدين والذين يشتغلون على أن تصل هذه الأنشودة إلينا بكامل يعني بكامل أوامرها. حتى اللي عم بيسمعنا هلأ زميلنا مجد كمان نتشكره لأنه عم بيسمعنا هالشي الحلو. بدي أقول لهم لكل المنشدين المحمديين المخلصين لله تعالى أثبتوا على هذا الأمر. أنتوا عم بتزيدوا محبة النبي عليه الصلاة والسلام في القلوب وهذا شيء عظيم جدا لأن المحبة محبة النبي أو محبة الله تبارك وتعالى في القلب تزيد من همة المؤمن على أن يشتغل للآخرة. كلما ازداد المؤمن محبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتلاقيه عم يشتغل أكثر لآخرته يسعى لآخرته. فلذلك يا أحبابي أنتم المداحون هنيئا لكم إن أخلصتم لله تعالى. شوفوا ما أحلى هالبلابل هالكنارات المغردة يلي سمعنا إياها حبيب قلبنا مجد ما شاء الله من أجمل الأصوات من أجمل الأصوات وكأنك عم تسمع مش بلابل مغردة عم تسمع شيء جميل جدا جدا يرقق القلب ويدفعك إلى الالتزام أكثر بنهج النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أمانا يا رسول الله أغثنا يا حبيب الله. شوف ما أحلى هالكلام من هالمنشدين الطيبين خاصة بهالزمن الأغبر اللي نحن عايشين فيه. نحتاج إلى أن ينفحنا ربنا تبارك وتعالى بنفحات نبيه وأن يرزقنا من بركات نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبابي فلنلتزم بهذا الدرب بهذا النهج. محمد على نهجه نحيا شعار حلو أطلق في هذا الموسم إن شاء الله تعالى نمضي عليه إلى آخر لحظة وآخر نبضة من قلوبنا.

إذن أحبابي مستمرين معكم مع جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. بدنا نحيي كل أحبابنا يلي هلا عم بتواصلوا معي عم يبعثوا لي على صفحتنا على اليوتيوب تصبيحات ودعاء من قول لهم بارك الله بكم. هبة فرج زميلتنا الكريمة, نادرة دباغ, كمان أمل قدورة, وكل الأحبة يلي عم يتواصلوا معنا من كافة أنحاء الدنيا منقول لهم أسعد الله أوقاتكم جميعا وسددكم الله ورزقكم الله سؤلكم من الخير. أحبابي إذا كنا عم نحكي عن الصبر, إن الصبر وإن كان مرا لكن ثمرته حلوة وعاقبته محمودة. وقد روي عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أنه قال: الصبر صبران, الصبر في المصيبات حسن, وأحسن منه الصبر على طاعة الله. وقد جعل الله تعالى لنا في أنبيائه الكرام أسوة حسنة وأمرنا بالاقتداء بهم, فقال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فحري بالعاقل أن ينظر في التاريخ الغابر ليستفيد من سير الأنبياء والصالحين فيقتدي بهم في مكارم الأخلاق, ومنها الصبر والثبات. فقد أهبط آدم أول الأنبياء وأبو البشر عليه السلام من الجنة, في الجنة, من الجنة حيث لا جوع ولا عطش ولا تعب ولا نكد, إلى الأرض حيث الجوع والظمأ والبلاء, فصبر وثبت على طاعة الله العظيم, فزاده الله فضلا وشرفا وكرامة. وبعث نوح عليه السلام في قوم كافرين فدعاهم إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما, وهم يؤذونه ويضربونه وهو صابر ثابت متوكل على ربه لا يمل ولا يكل, حتى أغرق الله الذين كفروا ونجى حبيبه وصفيه نوحا عليه السلام والمؤمنين من قومه, فكانت عاقبة صبره الفوز والنصر والرضا. وصبر إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار العظيمة وقال: حسبي الله ونعم الوكيل, فجعل الله النار بردا وسلاما عليه. وصبر أيوب عليه السلام صبرا عظيما حين ذهب ماله ومات أولاده ومرض مرضا طويلا استمر 18 عاما كما جاء في حديث ابن حبان, لكنه لم يكن مرضا قبيحا منفرا, أي لم يخرج منه الدود كما يقول البعض والعياذ بالله, لأن سيدنا أيوب نبي كريم محفوظ من الأمراض المنفرة, فكشف الله عنه البلاء وفرج عنه وأعلى مقامه ومدحه في كتابه الكريم, فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بعد في عنا كلام كتير حلو عن الصبر, خلوكم معنا تتسمعوا.

ومن كف الكلام كنا عم نحكي عن صبر سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا أيوب، ونصل إلى كذلك صبر كل أنبياء الله على ما ابتلوا به. فبيضت عينا سيدنا يعقوب عليه السلام من الحزن، فصبر كما صبر سيدنا موسى عليه السلام في بني إسرائيل صبرا كبيرا. أنتم بتعرفوا أنه حزن كتير على ولده سيدنا يوسف عليه السلام. ونشر سيدنا زكريا ومات شهيدا، وذبح سيدنا يحيى عليه السلام ومات شهيدا، وحاك اليهود المؤامرات للمسيح عليه السلام فصبر حتى رفعه الله إلى السماء حيا وحفظه مما كانوا يكيدون له. وختم الله تعالى أنبياءه الكرام بسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابه من البلاء ما أصابه، فثبت وصبر وصابر ودعا وجاهد وكافح حتى زهق الباطل وعسعس ليل الجاهلية وأظهر الله دينه العظيم. فجزى الله عنا سيدنا محمدا خيرا، وجزى الله عنا كل نبي من أنبيائه الكرام خيرا، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، ورزقنا حسن الاقتداء بهم في الصبر والثبات والتوكل على الله رب العالمين. الصلاة.

إذن أحبابي بعدكم مع جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء. بحيي كل أحبابي اللي بلشوا يسمعونا هلأ واللي بلشوا يسمعونا من قبل من بداية البرنامج، من وجه لهم تحية كبيرة ومنقول لكم أسعد الله صباحكم إذا كان عندكم صباح، وأسعد الله ظهركم إذا كان عندكم ظهر، وأسعد الله عصركم إذا بلش وقت العصر. أحبابي من نقول لكم مهم جدا أنه نصبر كما ذكرنا منذ قليل، خاصة على اللي حولنا، لأنه يعني إذا ما صبرنا شو بدنا نعمل؟ لأن نحن أصلاً منا كاملين، فبدك تتوقع أنه كل اللي حواليك كاملين. لا توطد نفسك على التعامل إلا مع الكمل، لأن أنت منك من الكمل. لذلك يا أحبابي مهم جداً أن الواحد يطول باله، يرقف باللي حواليه، يطول باله قد ما فيه على زوجته، على أولاده، على أصدقائه، على أهله، لأنهم إذا عملوا شغلات يعني ما بتسوى بدك بالحسنة تنبههم، تنصحهم، ترجعهم إلى الصواب، مش بالغلظة وبالكلام البذيء. ما هيك يا حبيبي، بدك تحاول أنه قد ما فيك تقرب هاللي ابتعدوا عن جادة الصواب وترجعهم إلى الحق والصواب. وعلى فكرة اللي معدنه أصيل حيبين معدنه الأصيل، واللي معدنه امتنك مثل يقولوا حيبين معدنه الامتنك. اسمعوا معي هالبيت من الشعر يلي يعني بيلخص الكلام يلي قلته. قال: سيصدأ يوما معدن غير صادق، وتصفو على مر الدهور السبائك. الذهب رح يبقى يلمع، والذهب ذهب لو تغبر شوي ولو وقع بالطين، ولكن اسمه ذهب. شو اسمه؟ ذهب. الله تعالى يجعلنا وإياكم من الذين تصفو سرائرهم وعلانيتهم.

إذن أحبابي مستمرين معكم, وبدي حيي كمان مجددا كل أحبابي اللي عم يبعتونا هلأ على وسائل التواصل الاجتماعي تحيات وصبحيات. منقول له لحبيب قلبنا أيمن حلبي, تقبل الله طاعتكم وألف أهلا وسهلا بك وبكل الأحبة يلي عم بيتابعونا على اليوتيوب. أكيد ما شاء الله أصدقاء كثر من كافة الدول, منحييهم ومنقول لهم أسعدكم الله. أحبابي إذن بعدنا مع هالمقطعات الحلوة يلي أنا عم بستفيد منها وإنتوا إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا منها. قال رجل لعمر بن عبيد, هو رجل من الصالحين, قال له إني لأرحمك مما يقول الناس فيك. قال من كتر ما في كتير ناس عم يستغيبوه وعم يحكوا عنه بالعاطل وكذبا وافتراءا, قال له أنا عم برحمك. قال له أفتسمعني أقول فيهم شيئا؟ قال له لا. قال له إياهم فرحم, إياهم فرحم, هني هن المطلوب انه تدعي لهم الله يرحمهم ويغفر لهم, هن اللي عم يقعوا بالغيبة والنميمة وهن عم يقعوا بالكذب والبهتان, ام انا ما عم بعمل شيء, ما عم رد عليهم, ما عم بحكيهم, مع انه اله يعني اذا واحد قال له يا ظالم برد عليه بقول له انت الظالم, هيك افتراءا قال له انت الظالم بيرد عليه انت الظالم هيك. فلذلك يا احبابي حلو الواحد منا انه ينتبه على حاله, يكتر من حواليه الرفقة الصالحة الطيبة يلي دايما بيذكروا بالآخرة. اذا غلط بيذكروا لحتى ليزبط غلطه, اذا عمل عملا حسنا بيشجعوه وبيقولوا له بارك الله فيك اكمل وثابر وتابع. لذلك يا احبابي حلو انه نحن نكافئ اولادنا واحفادنا واللي حوالينا من اللي هن أصغر منا سنا, أن نكافئهم لو بالكلمة الطيبة لنشجعهم, لأن هن من بعدنا جايين. إذا نحن كنا نعمل في الدعوة فهم سيأتون من بعدنا ليكملوا الطريق, فإذا نحن نفرناهم وين بدهم يروحوا؟ تحت أي جناح وسخ بدهم يستظلوا؟ خليهم تحت جناحك الحلو, تحت جناحك الكبير, تحت جناحك الرحيم, لحتى لا تستوعبهم وتعلمهم ويكونوا بإذن الله تعالى سببا من أسباب نجاتك يوم القيامة.

إذن أحبابي من وجه تحية كبيرة خاصة للسيدة سناء شماس وحبيب قلبنا محمود بخاري ولكل أحبابنا يلي كمان بعضهم عم بيتابعونا أيمن وهبة وأمل والكل من وجههم تحية كبيرة خاصة. وبدنا نقول شغلة كمان مهمة أنه نحن هلأ قلتلكم بسفر بعد سفر بيجي شهر ربيع الأول، نحن ب 23 صفر يعني بعفي تقريبا 7 أيام للمراقبة. يوم الخميس الجاي كلكم مدعوين لمراقبة هلال شهر ربيع الأول، يوم الخميس الجاي بيكون 13 آب، أنتم مدعوين لمراقبة شهر لمراقبة هلال شهر ربيع الأول اللي هو شهر مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أحبابي الوقت عم بيداهمنا، بعد في عندي شغلة وحدة حبيت أنه أقولها كمان لإلي ولزميلي مجد ولزميلتنا إيمان ولكل الموجودين معنا بالإذاعة وخارج الإذاعة وما كان في الدنيا. قال بعض الصالحين، شو قال؟ كل شيء من الخير تهم به فبادر به قبل شو؟ قال قبل أن يحال بينك وبينه. أي شيء أي عمل خير بدك تعمله بادر به قبل أن يحال بينك وبينه. يمكن يصير في حرب، يمكن يصير في أذى، يمكن يصير في مصيبة، يمكن تموت، يمكن يمكن يمكن اللي يمكن كتار. فلذلك بادر بالخير قبل أن يفوتك. فلذلك أحبابي حبيت أن أذكر نفسي وأذكركم بالإكثار من الأفعال الطيبة، من العمل الصالح الذي ينفعنا إذا أخلصنا نياتنا لله تبارك وتعالى. ما بدي طول كتير بالكلام، حأترك المجال هلأ لزميلنا مجد ليسمعنا شغلات حلوة عبال ما ينتهي برنامجنا. بدي أقولكم بارك الله بكم، أحسن الله إليكم، بدنا نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. قد يكون أول ربيع الأول وقد يكون 30 صفر. نحن على كل حال مثل ما قلنا حنراقب الهلال يوم الخميس ب13 آب. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الذكرى ذكرى خير ويمن وبركة وأمن وأمان على كل البلدان وخاصة على بلدنا لبنان، لبنان الغالي. أحبابي نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: Marifat.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات قمر قمر جولري
3: مبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
2: مجوهرات قمر قمر جولري
3: سوق بربور قرب حلويات الذهب تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والذي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01-70-14-10.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.

كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. انتهت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية أمس بعد اجتماعات متواصلة لثلاثة أيام في روما من دون تحقيق نتائج نهائية بمطلبين لبنانيين أساسيين. الأول هو الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، والثاني الوقف الكامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية. لكن سجلت في الجولة بعض الخروقات الإيجابية بملفي الأسرى لدى الاحتلال والحدود، على أن تستكمل المباحثات في موعد مبدئي غير محسوم في مطلع أيلول المقبل. وبينما شملت جولة المفاوضات الأخيرة ثلاثة مسارات سياسية وعسكرية وقانونية، قالت مصادر الرئاسة اللبنانية أنجز المسار العسكري البحث في المفاهيم والمصطلحات المرجعية للتعامل بين الأطراف الثلاثة لبنان والجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتم الاتفاق عليها. وأضافت أنه تم إجراء مسح جغرافي على الخرائط للمنطقة المحتلة بشكل كامل، تمهيدا لوضع جدول تسلسلي حول المناطق النموذجية التجريبية، فيما لم يتم الانتهاء من البحث حول هذا الموضوع بانتظار جواب المستوى السياسي. ميدانيا يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك دخلت وحدات من الجيش ليلا إلى بلدة المنصوري في قضاء صور، وباشرت بفتح الطرق التي أقفلت نتيجة الغارات المعادية الأخيرة، والعمل على تأمين عودة الأهالي الذين نزحوا بفعل العدوان. وفي السياق، قالت اليونيفيل في بيان إن الالتزام بالقرار 1701 إلى جانب الحوار والتنسيق يشكل أساساً لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار الكامل في جنوب لبنان. وقد سجلت اليونيفيل يوم أمس إطلاق 113 مقذوفاً من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ 21 من حزيران. في الإطار التشريعي، يعقد قبل ظهر اليوم اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع الجلسة، ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ على طريق القصر الجمهوري. حكومياً أيضاً، يعقد اجتماع في صباح اليوم في السرايا الحكومية، يحضره وزير المال ياسين جابر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عالبيد، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام شارل الأسمر، للبحث في الرسوم الناتجة والمحددة في المرسوم 3214 الذي أعيد درسه في وزارة المالية واتخاذ الموقف المناسب في هذا الإطار. في إطار المساعدات، تصل بعد ظهر اليوم شحنة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت 10 طن من الأدوية الطارئة والإغاثية العاجلة، وستقوم السفارة المصرية بتسليم الشحنة رسمياً إلى وزارة الصحة. في ملف الموازنة، أقرت لجنة المال والموازنة مشروع فتح الاعتماد الإضافي بموازنة 2026 لصالح هيئة أوجيرو لسداد مترتبات الموظفين لجهة فروقات رواتب مترتبة منذ العام 2024. أما بالنسبة إلى اقتراح قانون تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة، فطلبت الكلفة المالية لهذا الاقتراح. حياتياً، نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة الأخبار المتداولة عن إقرار ضريبة على البنزين، وقال أن هذا الخبر عار من الصحة. بنوره، نفى وزير المال ياسين جابر الإشاعات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقرار ضريبة على البنزين، مؤكداً أن لا نية للحكومة بإقرار ضرائب أو رسوم على المحروقات. وفي ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 7000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,461,000، بنزين 98 أوكتان 2,479,000، المازوت 2,352,000، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقاده أن الحرب ستنتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال، وقال إن لدينا مخزونا غير محدود من الذخيرة وإننا نسيطر على مضيق هرمز حاليا، ولدينا الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأمريكية. في هذه الأثناء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب طلب إجراء تحقيقات بشأن تسريبات عن استنزاف مخزون الذخيرة المرتبطة بالحرب مع إيران، وقال المسؤولون للصحيفة إن ترامب أعرب في أحاديث خاصة مع مسؤولين في إدارته عن استيائه من التقارير المتعلقة بمستويات الذخيرة. على الجانب الآخر، أفادت وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية عن دوي انفجارين في جزيرة قشم سببه التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز، وأوضحت أن نتائج التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز ستعلن لاحقا. في اليمن، نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية إعلانها عن مقتل أكثر من 30 من القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا في هجمات للحوثيين على مأرب وحضرموت. في السياق، قالت قوات الطوارئ اليمنية إن هناك خسائر مادية وبشرية عقب استهداف الحوثيين لمعسكراتنا ووحدات تابعة لقوات أخرى. يعقد قادة السعودية وتركيا وباكستان قمة ثلاثية في جدة اليوم، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية. وكان قد وصل شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى السعودية في وقت سابق في زيارة تستمر إلى السبت المقبل، فيما يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية اليوم لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وفق ما أفاد مكتبه. وتطلع باكستان بوساطة في محاولة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي جرت إليها الكثير من دول الخليج وأدت إلى شل حركة الملاحة البحرية عبر معبر مضيق هرمز الاستراتيجي. في الملف السوري، أفادت قناة الأخبارية السورية بوقوع عدد من القتلى والمصابين جراء الانفجار الذي وقع في جرمانة في ريف دمشق، وأوضح مصدر أمني للقناة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بحافلة ركاب. وأعلنت وزارة الصحة السورية أن فرق طب الشرع تتعامل مع أشلاء بشرية وسبعة مصابين جراء الانفجار في جرمانة بريف دمشق، وأشارت إلى أنها رفعت استعداد المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين جراء الانفجار. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباحاً أن قواتها استهدفت ثلاث سفن كانت تحمل شحنات عسكرية للجيش الأوكراني في البحر الأسود بحسب ما أفادت روسيا اليوم. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم مقذوفاً واحداً غير محدد على الأقل باتجاه بحر اليابان، فيما ألمحت طوكيو إلى أنه قد يكون صاروخاً باليستياً بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة لطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 27، أما في الداخل من 17 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا، سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أغنية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة.

وعبرة يوميا العاشرة مساء. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 من آب باللغة العربية 10:30 صباحا، وبالإنجليزية 2 ظهرا، وبالفرنسية 4 بعد الظهر. يا آمنة بشرى، تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. وبعد، فائدة اليوم لله تعالى: الشتاء ربيع المؤمن. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. وأخرجه البيهقي وزاد فيه: طال ليله فقامه، أي بالعبادة، وقصر نهاره فصامه. وروى الترمذي في سننه عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى الغنيمة الباردة أي السهلة، ولأن حرارة العطش لا تنال الصائم فيه. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الشتاء غنيمة العابدين. رواه أبو نعيم بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. ولله در الحسن البصري رضي الله عنه من قائل: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. فيا أيها الأحبة، اغتنموا الشتاء واغتنموا العمر في طاعة الله، لا سيما الشتاء، لقصر نهاره فصوموا ولطول ليله فقوموا. ولا تكونوا من الذين يشتمون فصل الشتاء، فإنه ورد فيه ما ورد عن الرسول والصحابة والتابعين من المدح، فانتبهوا لذلك، بارك الله فيكم.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريض عادل العمري بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف وبلاكات دم. للتبرع يرجى التواصل على الرقم 71-207-743. إذن المريض عادل العمري بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف وبلاكات دم. للتواصل 71-207-743. والمريض فارس المنجد بمستشفى رزق بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 03-797-064. إذن المريض فارس المنجد بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 03-797-064. لبوا وبارك الله بكم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
11: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
12: إنها إذاعة نداء المعرفة.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران مسير معادي فوق بيروت والضاحية على علو منخفض، وقوات الاحتلال تحرق محطة مياه في شأرة. وحدات من الجيش اللبناني دخلت ليلا إلى المنصوري. الرئيس عون عرض مع وزير الاتصالات أوضاع القطاع وشدد على أهمية تحسين جودة الخدمات. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون. الرئيس نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وزير المال ياسين جابر نفى ما يتداول عن إقرار ضريبة على البنزين. الإخبارية السورية قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة. هجمات صاروخية للحوثيين تستهدف مدينة مأرب غرب اليمن. قتيلان و15 جريحا في إطلاق نار في مدرسة في تايلند، والقاتل القاصر لقي حتفه. أخيرا، تفشي الكوليرا في تشاد يحصد 13 حالة وفاة و240 إصابة. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عادل العمري في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف ووحدتي بلاكيت دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 207 743. إذا المريض عادل العمري في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف ووحدتي دم ووحدتي بلاكيت. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 207 743. والمريض فارس المنجد في مستشفى رزق بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-797-064. إذن المريض فارس المنجد في مستشفى رزق بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-797-064. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: Ensure your child's safety at AICP schools.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
3: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
1: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله فيما أخبر به.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

ولا يشرك في حكمه أحداً.

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: آخرة
1: آمين.
0: وخير عملي خواتمة
1: آمين.
0: وخير أيامي يوم ألقاك فيه
1: يا الله.
0: اللهم إني أسألك عيشة هنيئة
1: آمين.
0: وميتة سوية
1: آمين.
0: ومرادا غير مخزي ولا فاضح
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك خير المسألة
1: آمين.
0: وخير الدعاء وخير النجاح
1: آمين.
0: وخير العلم وخير العمل
1: آمين.
0: وخير الثواب.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: آمين.
0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع خطبة الجمعة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وهي تحت عنوان مجرد الاستغاثة بغير الله ليس شركا.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. فاتقوا الله عباد الله باتباع شرع نبيه، بالعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وسارعوا في الطاعات قبل انقضاء الأجل لنيل الحسنات، لتثقل موازينكم يوم القيامة. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وروى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام انقطع عمله أن العمل التكليفي الذي يترتب عليه الثواب انقطع بموت ابن آدم إلا من هذه الثلاث التي هي بسببه. فمن ترك علما ينتفع به يتجدد لهذا الميت الثواب بقدر الانتفاع بهذا العلم الذي خلفه بعد موته، لأنه كان سببا في هذا النفع. وإن ترك صدقة جارية كأن بنى مسجدا أو مدرسة ليتعلم فيها العلوم النافعة أو نحو ذلك، فإنه يتجدد لهذا الميت الثواب كلما انتفع بما فعله لكونه بسببه. وإن دعا له ولده الصالح بدعاء أو بإهداء ثواب قراءته للقرآن ونحوه، فإنه يتجدد لهذا الميت ثواب لما كان صلاح ولده بسبب تأديبه له وتعليمه ليكون صالحا. وأما ما ثبت بالمشاهدة والتواتر لبعض المسلمين من الصالحين في قبورهم أنهم يصلون أو يقرؤون القرآن، فإن فعلهم هذا لا يتجدد لهم فيه الثواب لانقطاع التكليف. فنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بأن العمل الذي يحصل لهم به الثواب ينقطع بموتهم، فليبادروا إلى الأعمال الصالحة قبل الموت. وليس في هذا الحديث ما ادعاه البعض من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فلا عمل له بعد موته ولا ينفع غيره، فلا يجوز أن ينادى بعد موته بقول يا محمد أو يا رسول الله، بل ادعوا أن ذلك شرك يخرج من الإسلام. وقولهم هذا خلافا لما عليه المسلمون من سلف وخلف، ويستدلون لدعواهم هذه بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وليس في الحديث دليل على ما زعموا، بل معنى الحديث كما بينا أن العمل التكليفي أي العمل الذي يثاب عليه الشخص هو الذي ينقطع، لا أن الميت يكون كالخشبة بعد الدفن لا يحس شيئا ولا يسمع شيئا ولا يقول شيئا. كيف وقد ثبت عند ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، وأنه تعرض عليه أعمال أمته، فإن رأى خيرا حمد الله عليه، وإن رأى غير ذلك استغفر لهم. وثبت أيضا أنه يرد السلام على من سلم عليه عند قبره، ويبلغ سلام من سلم عليه نائيا عن بعد. وقد ورد نفع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أرشد سيدنا محمدا إلى سؤال الله تخفيف الصلوات المفروضة من 50 صلاة حتى صارت 5 في كل يوم وليلة. وفي هذا دليل واضح على أن الميت ينفع بعد الموت بإذن الله تبارك وتعالى. وأما رمي هذا البعض من المتهورين المسلمين بالشرك لأنهم يستغيثون برسول الله عند الشدائد فدعوى بلا أساس، لأن الحي إذا نفع المنادي إنما ينفع بإذن الله من باب السبب، وإنما الخالق للنفع والضر هو الله تعالى، فإنه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله. وكذا الميت ينفع المنادي بإذن الله من باب السبب بدعاء الله له في قضاء حاجته، فالحي والميت مستويان في أن كليهما لا تأثير له في خلق نفع ولا ضر، وإنما كل منهما سبب وخالق النفع والضر هو الله تبارك وتعالى. أيها المتسرعون في تكفير الأمة، هل لا توقفتم برهة للتفكير؟ إذا مرضتم فأخذتم الدواء فشفيتم، أليس الشفاء بخلق الله؟ ألستم قد اتخذتم الدواء سببا للشفاء؟ هل تقولون عن أنفسكم أنكم أشركتم بالله لاتخاذكم الدواء سببا للشفاء؟ ما أظنكم تفعلون ذلك. فإذا كان من اتخذ دواء ركبه زيد أو عمرو لا يشرك باتخاذ الدواء سببا للشفاء مع يقينه بأن الله هو خالق النفع والضر والمرض والشفاء، فكيف يكفر من اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لنيل حاجته؟ إخوة الإيمان، إن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام جواز الاستغاثة به عليه السلام بعد وفاته، فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره. روى البخاري في الأدب المفرد في باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله أن ابن عمر أصابه خدر في رجله، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد. وفي رواية ابن السني قال يا محمدا فقام فمشى. وفي رواية له أيضا فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال، أي ذهب عنه هذا الخدر، والخدر مرض مثل الشلل. فهذا الذي حصل من عبد الله بن عمر استغاثة برسول الله بلفظ يا محمد. وعند هؤلاء المتهورين المتسرعين في التكفير الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام بعد مماته شرك، فماذا يقولون بعد هذا البيان؟ أيرجعون عن رأيهم في تكفير من ينادي يا محمد، أم أنهم يرمون بالشرك عبد الله بن عمر هذا الصحابي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه رجل صالح؟ إخوة الإيمان، ليس شركا بالله قول المسلمين عند الضيق يا محمد، فإن معناه أدركنا يا رسول الله بالدعاء إلى الله بتفريج الكرب، وإنما يكون إخوة الإيمان الطلب من مخلوق شركا إذا قصد الطالب أن يخلق المخلوق شيئا، أي أن يحدثه من العدم كما يخلق الله تعالى، أو إذا طلب منه مغفرة الذنوب، لأن الله تعالى قال: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. أليس قال جبريل للسيدة مريم: لأهب لك غلاما زكيا؟ فواهب الغلام الذي هو عيسى لمريم في الحقيقة هو الله، ولكن الله جعل جبريل سببا فأضاف جبريل الهبة إلى نفسه. وهكذا من قال: يا رسول الله، فهو يعلم أن خالق العون هو الله، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب. ومن هنا يعلم عظيم شطط الذين يكفرون المتوسلين والمستغيثين لمجرد قول أحدهم: يا رسول الله، ضاقت حيلتي، أغثني يا رسول الله، أو ما شابه ذلك من العبارات، ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم لينشروا الفتنة في الأرض ويسعوا فيها بالفساد. والله المستعان على أمثالهم، وهو نعم المولى ونعم النصير. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان، جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، تنزه عن الاتصال والانفصال، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا عالم الغيب والشهادة، يا الله يا الله يا الله، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وانشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم حسن أحوالنا وأحوال ذرياتنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وقنا شر ما نتخوف، رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وكانت تحت عنوان مجرد الاستغاثة بغير الله ليس شركاً.

دعاء سيدنا الخضر عليه السلام، وهو يقال صباحا ومساء للحفظ من المكروه بإذن الله، فقولوه دائما وحافظوا عليه مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كالمد المتصل في محله بمده 4 حركات أو 5 حركات. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.

دعاء عظيم يقال عند الكرب، كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم. يقول سيدنا علي في غزوة بدر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم. ثم ذهبت قاتلت شيئا من الوقت ورجعت إلى الرسول فوجدته ساجدا يقول ذلك لا يزيد على ذلك، ثم ذهبت قاتلت ورجعت فإذا به ساجد يقول: يا حي يا قيوم، حتى فتح الله عليه. فعليكم بالإكثار من هذا الدعاء، من هذا الذكر عند الكرب الشديد: يا حي يا قيوم، بدون عدد محصور، وإن أردتم 1000 مرة فيه فائدة عظيمة ونفع عظيم. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا.
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا، أي من الخصال، من أنفسكم، أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة، أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم، أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم. وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم، أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك، أي من حفظ الجوارح من الحرام، قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: شخصية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقول لك بالنويرة.

0: تسليم واستلام السيارة بالمطار.
1: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
5: لحظة لحظة، ما معي محل كل هون.
4: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
8: حاضر راكب أسرع بيا للمدينة.
7: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
9: قريبا بإذن الله شيء يسركم مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.
10: نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أقرت لجنة المال والموازنة مشروع فتح الاعتماد الإضافي بموازنة 2026 لصالح هيئة أجير لسداد مترتبات الموظفين لجهة فروقات رواتب مترتبة منذ العام 2027. أما بالنسبة إلى اقتراح قانون تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة، فطلبت الكلفة المالية لهذا الاقتراح. تصل بعد ظهر اليوم من جمهورية مصر العربية إلى مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت شحنة من 10 أطنان من الأدوية الطارئة والإغاثية العاجلة في ظل الاستجابة الإنسانية للأحداث الجارية. تسلم السفارة المصرية الشحنة رسميا إلى وزارة الصحة اللبنانية فور وصولها إلى المطار. نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقر الأخبار المتداولة عن إقرار ضريبة على البنزين، وقال إن هذا الخبر عار من الصحة. بدوره نفى وزير المال ياسين جابر الإشاعات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقرار ضريبة على البنزين، مؤكداً أن لا نية للحكومة

0: الحكومة بإقرار ضرائب أو رسوم على المحروقات. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 7000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 2,461,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 2,479,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,352,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بقول له شو بتفهم منه؟ بقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. يا مولانا، لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح، شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد، لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن، نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 12 و13 وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحا. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: أهلا بكم. اتجهت الأنظار إلى روما حيث عقدت الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وقد كشفت مصادر سياسية متابعة أن الجولة القادمة ستحدد أمريكيا مطلع أيلول، وأن الالتزام الوحيد كان منع العدو من توسيع عدوانه، فيما بقيت المطالب اللبنانية الأخرى بلا تقدم باستثناء وعود بعيدة الأجل في ملفي الأسرى والترسيم. وقالت المصادر أن روما شهدت 3 أيام من الأخذ والرد من دون نتائج حاسمة، فوقف إطلاق النار بقي مرفوضا، ومعالجة المناطق التجريبية ووقف التفجير والجرف معلقة بلا ضمانات، فيما قوبلت لائحة الأسرى اللبنانية ب25 اسما بلائحة رفات. أما الترسيم فلم يتجاوز وضع معايير وأسس، ولم يحسم بعد اسم جهة التحقق. يأتي هذا في وقت يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد شهد عدد من البلدات والقرى الجنوبية اعتداءات إسرائيلية متفرقة منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم، توزعت بين غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير وتمشيط. واستهدفت غارة نفذتها طائرة مسيرة بلدة ميفدون، فيما أفادت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان بإصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لجراف للجيش في بلدة المنصور سور أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام. كما نفذت القوات الإسرائيلية 5 عمليات تفجير في بلدة حداثة بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت أطراف بلدة زبقين. كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على إحراق محطة مياه شقرة في قضاء بنت جبيل، ويستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميس الجبل بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تفجيرات في وادي الحجير، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن تواغل قوات العدو في أطراف عيت الجبل مع تمشيط كثيف، ويعمد العدو الإسرائيلي إلى إحراق منازل في بلدة حولة، كما تقوم قواته المتمركزة في موقع الرادار بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة شبعة. هذا ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، سلم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق انتهاكات العدو الإسرائيلي الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الحرب الأخيرة. كما بحث معون مبادرة دولية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقمة التي ستعقد لهذه الغاية في عمان في كانون الأول المقبل بتنظيم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبإشراف عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية. وكان الرئيس عون عرض مع وزير الاتصالات شارل الحج أوضاع القطاع والخطط التي تعدها الوزارة لتطويره وتحديثه والخطوات العملية المحددة لتحقيق هذه الأهداف. وشدد الرئيس عون على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية ومواصلة تحديث الشبكات والبنى التحتية نظرا إلى الدور الحيوي الذي يؤدي هذا القطاع في حياة المواطنين ودعم الاقتصاد والنمو. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. حكوميا أيضا، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام في السراي قبل ظهر اليوم اجتماعا خصص للبحث في مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 3214 تاريخ 15 من حزيران 2026، تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات. في الإطار التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 11 و12 من الجاري، وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أنه على رأس مشاريع القوانين المطروحة في الجلسة العامة إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام ومشاريع قوانين أخرى مثل إعادة هيكلة المصارف، وقال نأمل أن لا نذهب لتطيير الجلسة المقبلة وينبغي حل أزمة المظلومية في السجون. في إطار المساعدات، تصل بعد ظهر اليوم شحنة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحرير الدولي بيروت 10 أطنان من الأدوية الطارئة والإغاثية العاجلة، وستقوم السفارة المصرية بتسليم الشحنة رسمياً إلى وزارات الصحة. حياتياً، رفض رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس محاولة الحكومة الالتفاف لإقرار ضريبة جديدة على المحروقات تحت شعار حماية البيئة، وأكد في بيان أن اتحادات ونقابات النقل البري لا تعارض مبدأ حماية البيئة بل تؤيده وتدعو إليه، إلا أن ذلك لا يكون باقتطاع المزيد من جيوب المواطنين الذين بالكاد يستطيعون تأمين لقمة العيش ومتطلبات الحياة الأساسية. وفي ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 7000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,461,000، بنزين 98 أوكتان 2,479,000، المازوت 2,352,000، أما قارورة الغاز ف 1,175,000 ليرة لبنانية. في حال الطرق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها ستنفذ يوم غد أعمال تسفيت على طريق ممتد من تقاطع المنصورية باتجاه الديشوني، وذلك من الساعة 7 صباحا ولغاية الساعة 7 مساء، ودعت المواطنين إلى أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر السلامة المرورية وتوجيهاتهم وتفادي سلوك الطريق المذكور خلال فترة تنفيذ الأشغال قدر الإمكان. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض الطفل فارس المنجد بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-797-064. إذن المريض الطفل فارس المنجد بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 03-797-064. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: ورحب بكم من جديد. بينما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراب انتهاء الحرب مع إيران، لا تزال أزمة مضيق هرمز تعرقل مسار التفاهمات وسط تمسك طهران بدور أساسي في إدارة حركة الملاحة ورفض واشنطن أي قيود أو رسوم على العبور. فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن طهران لن تتمكن من الصمود طويلا في وقت أشار فيه إلى استمرار المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. في المقابل تتمسك إيران بدور أساسي في تنظيم حركة السفن عبر مضيق هرمز، مؤكدة رفضها أي جهود أو تدخل أجنبي في إدارة الممر المائي الاستراتيجي. وأعلنت طهران ومسقط توصلهما إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار مقترح لعبور السفن، فيما لا تزال صياغة بيان مشترك بين الطرفين قيد المراجعة. أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية أن دولة قطر تواصل اتصالاتها المكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتجنب التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية في المنطقة. وشدد الأنصاري على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يحفظ مصالح جميع دول المنطقة، رافضا تسييس الممرات المالية أو استخدامها كورقة ضغط. وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح أن الوسطاء يؤكدون أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفق الخطة المطروحة، مشيرا أن الجانب الفلسطيني وحركة حماس أبديا التزامهما بما تم الاتفاق عليه ضمن خريطة الطريق، فيما ينتظر من الحكومة الإسرائيلية الوفاء بتعهداتها الكاملة بما في ذلك الانسحاب من غزة والالتزام بالقانون الدولي. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا، مشيرة إلى أنها تعكس الالتزام المشترك بتعزيز الأمن وتهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وأوضحت أن اتفاقية الدفاع تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وكان وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى السعودية بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، حيث من المتوقع أن يوقع في وقت لاحق في مدينة جدة اتفاقيات الدفاع. قتل 3 من عناصر القوات الحكومية اليمنية وأصيب 4 بهجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه الحوثيون اليوم على محافظات مأرب، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر عسكري يمني. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن الحصيلة الأولية للهجوم الحوثي بالمسيرات على منطقة حريب في جنوب مأرب 3 قتلى و4 جرحى. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الوضع في منطقة الخليج وأوكرانيا. وقال الكرملين في بيان أوردته روسيا اليوم خلال مكالمة هاتفية، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية السعودية محمد بن زايد آل نهيان بالتفصيل الوضع الحالي في منطقة الخليج، وأضاف في سياق تبادل وجهات النظر حول أوكرانيا. أطلع فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي على وضع العملية العسكرية الخاصة، وتم التركيز بشكل خاص على تصعيد نظام كييف للأنشطة الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتم التعبير عن الامتنان لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها في تنظيم تبادل أسرى الحرب والمعتقلين بين روسيا وأوكرانيا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 27، أما في الداخل من 17 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا، سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني: المريض مصطفى دحدوح في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 702 053. إذن المريض مصطفى دحدوح في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 702 053. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

أحبابي الأعزاء، أهلا بكم من جديد. تحياتي الكبيرة إلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا وتابعونا. أنتوا هلأ بالعطلة الصيفية، بتمنى دايما تتابعونا كل نهار جمعة بمثل هالوقت، لأنه عنا خبريات ومسابقات حلوة بتفيدكم.

0: مع هالأناشيد الحلوة المهضومة اللي عم بيسمعنا إياها عمو مجد، تحياتنا الكبيرة لإلو. شفتوا كيف بكل حلقة بيكون عم بيمتعنا بأناشيد حلوة وعلى ذوقه، يا سلام.
1: مدوا الأيادي،
0: فإذا بتمنى لكم اليوم تكونوا بخير وأموركم ماشية تمام إن شاء الله. يلا تابعونا.

يا عين على البحر الحلو بالصيفية، ويا عين على السباحة، شو هي رياضة حلوة وقوية. أحبابي بدي لكم بداية ننتبهوا كتير منيح من قلة الحركة والكسل. الكسل بيجي من قلة الحركة. بظن فهمتوا علي شو بقصد، موبايل، عود طويل، تركيز كتير على الشاشات لوقت طويل، هيدا كله بيعمل خمول للجسم وبيضر العيون بالغالب، وبضيع الوقت بشي منه مفيد. فقد ما فيكن اغتنموا أوقاتكن بالمفيد، وتابعوني اليوم أنا ماما ريما ناطرتكن بمواضيع كتير حلوة.

طيب شو عنا اليوم؟ عنا فقرات منوعة، عنا مسابقة منوعة صح أم خطأ، عنا أكمل، عنا أسئلة منوعة، وعنا هديتين تقدمت نداء المعرفة. يا ترى مين حيربح معنا اليوم؟ ما بعرف.

وقبل ما نتلقى اتصالاتكم على 01-66-76-01 أو 02، حاب يبلش معكم بقصة مشهورة بتبين أهمية بر الوالدين وتحديدا بر الأم. اسمعوها.

القصة بتحكي عن رجل حب يكون بار كتير بأمه، فشو عمل يا ترى؟ اسمعوا القصة. رأى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا، شو كان عم يعمل هالرجل؟ حامل أمه العجوز على ظهره، يحمل أمه العجوز على ظهره، يطوف بها حول الكعبة المشرفة. يعني تخيلوا هلأ تشوفوا رجال حامل أمه العجوز على كتافه مشان ما تتعب، أو هي يمكن فعلا تكون ما قادرة طوف حول الكعبة، في تعب عليها بسبب إنها كبيرة بالعمر وصارت عجوز وحاملها على كتافه عم بيطوف 7 مرات حول الكعبة. فهيدا الرجل شافه لعبد الله ابن عمر، قال له يا ابن عمر أتراني أتراني وفيتها حقها؟ فشو قال له ابن عمر؟ قال له لا، ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة، ولكنك فعلت خيرا، يعني فعلت أمرا حسنا تثاب عليه. شوفوا بر الأم قديش عظيم يا أحبابنا.

0: عبد الله ندي.
1: أهلا وسهلا فيك يا ريم ندي من البقاع، ما هيك؟
0: مرحبا.
1: آمين ريم رمروم الحلوي. طيب يا ريم، عشو كنت عم بحكي من شوي؟ مذكرة
0: بر الوالدين.
1: بر الوالدين، قد بدنا نسمع كلمة الماما والبابا؟
0: كتير
1: أو كتير كتير كتير
0: كتير كتير كتير.
1: إن شاء الله دايما بتطلعوا بتكبروا بتكونوا صالحين وبارين بوالديكم إن شاء الله. طيب سؤالي لإليك بيقول، شو هو بلقب الأسد؟ هو الأسد بس شو له لقب؟
0: ملك الغابة.
1: ملك الغابة، واو برافو عليكي يا ريم. يلا منحكي مع راما.
0: ألو
1: ألو، مين معي؟ راما. معي راما ندي.
0: عليكم.
1: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا بالتوأم ريم وراما. يا راما سؤالك بيقول، في حيوان بينام هو واقف، مين هو؟ هل هو الحصان أم الزرافة؟ مين؟ هل هو الحصان
0: أم الزرافة؟
1: هل هو الحصان أم الزرافة؟ فكري فكري منيح. الحصان. برافو عليكي يا راما، واسمك نزل معنا انت وريم. وعليكم السلام ورحمة الله، مع ألف سلامة.

0: كمان عنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: حمزة ديا.
0: مين؟
1: حمزة.
0: حمزة حبيبي. حمزة ديا. خبرني من وين عم تحكينا، من أي منطقة؟
1: من بيروت.
0: من بيروت، أهلا وسهلا فيك يا حمزة. قد عمرك؟
1: 10 سنين.
0: طيب يا حمزة، سؤالك بيقول في الآية ليس كمثله شيء، بأي سورة موجودة؟ شو اسم السورة اللي موجودة فيها هذه الآية ليس كمثله شيء؟ إذا ما بتعرف خليني أنتقل. نعم،
1: سورة،
0: سورة الشورى، الآية رقم، بقول أنا ولا أنت؟ رقم 11، حفظها هيدي، من الآية، من سورة الشورى الآية رقم 11. برافو عليك يا حمزة، واسمك نزل معنا كمان وتابعنا. أوكي،
1: بارك الله فيك.
0: أمين حبيبي، مع ألف سلامة. أمين وفيك. كمان معنا اتصال جديد. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
2: أليس جبك.
0: أليس، أهلا وسهلا بعائلة جبك كلها. جبك يا حلوة،
2: بارك الله بك.
0: آمين وفيك يا أليس. كم جناح للنحلة؟ في شي مرة عديتيون؟ لا ما هيك؟
2: لا
0: أكيد. طيب كم جناح للنحلة؟ هل هني 4 أو 10؟
2: 4.
0: 4، برافو عليكي، هني 4 أجنحة للنحلة. واسمك نزل معنا يا أليس.
2: اختي بدها تحكي.
0: يلا منحكي مع اختها لأليس اللي اسمها ذكريني باسمك. بنسى.
1: ليا جبك.
0: ليا، صح، ليا اللي ربحت معنا من مندي، برافو عليكي. طيب ليا الحلوة، كمان سؤالك بيقول عن شو كنا عم نحكي ببداية الحلقة؟ مذكرة؟
1: بر الوالدين.
0: والقصة اللي حكيناها سمعتيها؟ عن مين؟ عن مين؟ باختصار هيك عن شو بتحكي؟
1: بين الوالدين.
0: عن الرجل اللي كان شو حامل؟
1: حامل امه عكتافه.
0: عكتافه وعم بيطوف فيها حول.
1: عم بيطوف فيها.
0: وين؟ حول الكعبة. الكعبة المشرفة. برافو عليك متابعتينا. ليا، في حيوان بيستعمل ذنبه لينطفي. مين هو هالحيوان؟
1: كنغر.
0: كنغورو، برافو عليك. اسمك نزل معنا يا ليا، تحياتنا لكم وكملوا معنا الحلقة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، أهلا وسهلا فيكم.

0: Hello.
1: Hello.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: مين معي؟
1: محمد من زربيدون.
0: حبيبي محمد، انت اللي كنت بتتصل تتصل تتصل وما كان يعلق، ما هيك هيك قالوا لي. واخيرا طيب يا محمد، مبسوط انه علقت معك؟ مبسوط انه علقت النمره معك؟
1: كثير
0: كثير كثير. قد بتسمع كلمه الماما يا محمد نزار؟
1: كثير
0: كثير كثير. يا سلام، شو عندك اخوي؟
1: خي اسمه احمد.
0: خيك اسمه احمد، اصغر او اكبر؟
1: اصغر.
0: اصغر، وانت قد عمرك يا حلو؟
1: 5.
0: ما شاء الله، انا كتير بنبسط لما اعرف انه انتو بتسمعوا كلمة الماما والبابا كمان. طيب يا محمد، سؤالك بيقول شو؟ بدي اسألك، هل مزبوط يا محمد نزار انه السمك بينام وعيونه مفتوحة، صح ام خطأ؟
1: صح.
0: أنا بحياتي ما شفت سمكة مغمضة عيونها، حتى من بعد ما يصطادوها بيكون عيونها مفتحين. بتحب تاكل سمك يا محمد؟
1: كتير
0: كتير. بتعرف إنه كتير مفيد؟ بتعرف هالشي إنه هو مفيد؟ نعم. ريته صحة وهنا معافي، أنا كتير مبسوطة إنك اتصلت فينا يا محمد. ودايما حاول إن شاء الله. إن شاء الله
1: حبيبي.
0: آمين حبيبي. بوسلي خيك وسلم على الكل، وباي باي
1: باي باي. سلام.

0: يا عين، شاء الأجواء الحلوة. طيب خلينا ناخد اتصال جديد مع أحبابنا الحلوين. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: محمد ندي.
0: محمد خيون لريم وراما ندي.
1: نعم.
0: بالتقسيط. طيب يا محمد، سؤالك بيقول: نبي كريم أعطاه الله فهم لغة الطير والبهائم، مين هو؟
1: سليمان.
0: سيدنا سليمان عليه السلام. برافو عليك يا محمد، واسمك نزل معنا، تابعنا كمان.
1: بارك الله.
0: آمين. وفيك حبيبي، مع ألف سلامة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: حلوة الأنشودة
1: كتير حلوة.
0: ولا الصوت، الصوت يا عين.

0: يا سلام. طيب بناخد اتصال جديد. ألو ألو
1: ألو،
0: أنا معكم على الهواء، مين معي؟
1: مجد فتوح.
0: مجد فتوح، أهلا وسهلا فيك حبيبي مجد. قدي عمرك؟ قدي عمرك؟
1: 4 سنين. 5
0: أربع سنين حيصير خمسة. بأي شهر بتصير خمسة؟
1: أكتوبر.
0: ما شاء الله عليك، إن شاء الله بتكبر بتصير هيك من الصالحين. شو حلو، إن شاء الله بتكبر هيك على التقوى وعلى بر الوالدين كمان يا مجد. كنت عم بتتابعنا من أول الحلقة؟
1: إيه.
0: عرفت عن شو عم نحكي اليوم؟ كنا
1: عم ضل دق
0: بر عن بر الوالدين، ما هيك؟ طيب يا مجد، بدك تشارك بالمسابقة؟ شو يا مجد؟ وينك؟ بدك تشارك بالمسابقة؟
1: نعم.
0: طيب بتعرف شو اسمه اللي عم بيحط لنا هالأناشيد على الميكسر وعم ياخد الاتصالات منكم؟
1: مجد.
0: اسمه مجد، صار عنا اثنين مجد، يعني أول مرة بتصير. طيب سؤالك بيقول شو؟ بيقول سؤاله لمجد، هل صح أم خطأ إنه الفيل بيقدر ينط بالعالي؟ صح أم خطأ؟ شو يا مجد؟
1: خطأ.
0: نعم؟
1: خطأ.
0: خطأ، برافو عليك. أنا بحياتي ما شفت فيل بينط، بيركض. إيه؟ لا بيطير؟ لا ما بيطير أكيد. طيب يا مجد، فإذا جوابك صح، أنا مبسوطة أنك اتصلت فينا، وخليك معنا كمان لآخر الحلقة.
1: أنا انبسطت كثير.
0: نعم؟
1: أنا انبسطت كثير.
0: ما انبسطت كثير؟
1: انبسطت.
0: انبسطت كثير، صدقني، وأنا كثير كثير مبسوطة. كل ما حدا يتصل فيي منكم بحس الفرحة بقلبي كتير كبيرة، وبتمنى تتابعوني من أول الحلقة لآخرها لأنه دايما عنا شيء مفيد. وأنا كمان بحبك يا مجد، كتير بحبك يا مجد حبيبي، دايما تابعنا. إيه هذا شيء بسر اللي قلبي كمان حبيب قلبي، مع ألف سلامة.
1: تعمل لك بريسلت.
0: ما سمعت.
1: تعمل لك بريسلت.
0: بدك تعمل لي بريسلت؟
1: بريسلت.
0: ايه
1: اسوارة
0: حبيبي لك، تسلم هالايدين حبيبي، تسلم هالايدين. شو ما عملت وما تعذب حالك حبيبي يا مجد، كتير انا بنبسط في اتصالاتكم. خليك معنا لاخر الحلقة، شو رأيك؟
1: اوكي
0: اوكي ان شاء الله. مع الف سلامة حبيبي، مع السلامة.

0: كمان معنا اتصال جديد. ألو ألو
1: ألو
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يهيه مين معي؟
1: خديجة حمص من ألمانيا.
0: حبيبة قلبي يا خديجة حمصي من ألمانيا.
1: أنت حبيبتي.
0: وأنت كمان حبيبتي. إن شاء الله منتعرف عليك بإذن الله. إن شاء الله يكون لنا نصيب هيك نتعرف. شفتوا هيك ببرامجنا كيف بتقربكم، كيف بتعرفنا عليكم، وهذا شيء كتير بيسرنا يا خديجة. خديجة عن...
1: بارك الله فيك.
0: حبيبتي عن شو كنا عم نحكي اليوم؟ هيك حكينا بأول الحلقة. حكينا عن موضوع كتير بهم الوالدين.
1: عن بر الوالدين.
0: برافو عليكي. وقلنا قصة مشهورة عن بر الأم. طيب يا خديجة هل نعم. أنت مستعدة للمسابقة؟
1: نعم.
0: هالمرة سؤالك حيكون عن الألوان، شو رأيك؟ يلا.
1: نعم.
0: إذا خلطنا اللون الأحمر مع اللون الأصفر أي لون بيطلع معنا؟ تخيل هيك خلطت الأحمر مع الأصفر، خف لون الأحمر شوي فات فيه الأصفر، أي لون بيطلع معنا؟
1: أورانج.
0: أورانج. برافو عليكي. أورانج بيطلع معنا اللون البرتقالي. جواب سريع من خديجة.
1: نعم.
0: وبرافو عليكي واسمك نزل معنا. تابعينا لآخر الحلقة. آمين حبيبتي مع ألف سلامة.

0: يعني هالأنشودة بتشجعنا على أكل الفواكه. الفواكه فيه إلى فوائد كبيرة خاصة هلأ بالصيفية. شو طيبة عن قد عنب مسقعة من البراد، يا سلام. طيب بناخد اتصال جديد. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: رهف عبد الهادي.
0: رهف، أهلا وسهلا فيك يا رهف. بس ذكريني من وين عم تحكي؟
1: من شتيلة.
0: أهلا وسهلا فيك. طيب يا رهف، سؤالك بيقول كمان عن الألوان، إذا خلطنا اللون الأزرق مع اللون الأصفر على أي لون منحصل؟ الأزرق، تخيلية الأزرق مع الأصفر خلطناهن، أي لون بيطلع معنا؟ بيشبه الأزرق، يعني هيك بحسه بيشبه الأزرق.
1: بنفسجي.
0: لا فكري بعد. شو أزرق وأصفر بيعطينا لون تاني اللي هو الأخضر. برافو عليكي يا رهف، جربي إذا بديك وشوفي كيف بيطلع معك الأخضر. أنا كتير بحب هيك أخلط الألوان وشوف شو بيطلع معي ألوان. طيب يا رهف، انبسطت باتصالك، أنا كمان تابعينا لآخر الحلقة.
1: بارك الله فيك.
0: أمين وفيك حبيبتي، مع ألف سلامة.

0: هلا طار العصفور بس ما بنعرف اذا كان مشوم. بناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مين معي؟
1: فاطمه سعدو.
0: اهلا وسهلا فيكي يا فاطمه. من وين عم تحكينا؟
1: من بيروت.
0: من بيروت بس بتبعدي عن الراديو شوي او عن اللي يعني محل ما معلقين الصوت لعله التليفون ما بعرف لانه عم يعمل عنا صدى.
1: اكيد.
0: فاطمه قد ايه عمرك؟
1: عمري 9.
0: اهلا وسهلا فيكي. جاهزه لتشاركي معنا؟
1: اكيد
0: اكيد ان شاء الله. طيب شو بعد في اسئله؟ فيكي تذكري لي ثلاث اشياء من الأعمال البدنية ممكن نعملها بالبيت؟ في أعمال حركية بدنية بالبيت بنعملها مثل شو؟
1: نساعد ماما.
0: نساعد ماما. حلو.
1: ونعمل رياضة.
0: نعمل رياضة.
1: ونركض ونرتب البيت.
0: نركض بترتب البيت أنت عم تركضي أو أنت عم تمشي؟ هلأ لما قلتي لي ترتيب البيت يعني صح ترتيب البيت أصلا في كذا شغلة يعني إذا نعدهم بيطلعوا كتار. برافو عليكي كمان جواب مظبوط من فاطمة. شكرا لك يا فاطمة على الاتصال الحلو.
1: شكرا.
0: مع ألف سلامة.

0: للأسف سامر ما سمع كلمة بيو، فات بحيط وما بعرف بشو فات. طيب بناخد اتصال كمان. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: سناء حمدي.
0: أهلا وسهلا فيك يا سناء. قدي عمرك؟
1: 7 سنين.
0: طيب ومن أي منطقة عم تحكينا؟
1: برج أبا حيدر.
0: برج أبا حيدر، أهلا وسهلا فيك. طيب بتعرفي أنا دايما دايما بشو بذكر ببرنامجي، بشو بذكر الأولاد، بشو هيك بذكرهم بأمور حلوة بتفيدهم، مثل شو؟ بر الوالدين. شو كمان بشو هيك بذكرهم؟ بقول لهم انتبهوا كذا، كونوا على، كونوا على يعني خلق،
1: يسمع كلمة الأهل،
0: يسمع كلمة الأهل، وكمان يكونوا على خلق جميل. وإن شاء الله أنتوا كل اللي عم بتتصلوا هيك من طريقة حكي يكون بحس إحساسي بيقول إنه أنتوا بتسمعوا كلمة الماما والبابا. طيب يا سناء الحلوي، سؤالك بيقول إذا خلطنا اللون الأسود مع الأبيض شو بيعطينا لون؟ الأسود هيك تخيلي اللون الأسود فوتنا معه اللون أبيض، خف اللون الأسود شو صار؟
1: أزرق.
0: لا بس بيشبه الأزرق شوي، يعني هيك بشبهه بالأزرق.
1: أزرق فاتح؟
0: لا
1: رمادي.
0: رمادي، برافو عليكي يا سناء. فكري سناء وجاوبت مظبوط. برافو عليكي يا سناء، واسمك نزل معنا بالحلقة. وعم بيقلي مجد أنه أنت آخر اتصال، زمطتي أنت. تابعينا. نعم
1: ماما ريما، فينا نمدح لك مديح؟
0: يلا تفضلي.
1: قد حننت إلي أن أعيش لدي، قد حننت.

0: أن أرى عينيك منيتي
1: طه حبيبي أن أرى عينيك
0: أهواك.
2: ما شاء الله عليك يا سناء، مبين انك متابعه للمدائح ومتابعه لبرامج. انا كثير بنبسط لما بتحفظوا اناشيد، خاصه اناشيد بيمرقوا ببرامج الاعمار تعيدكم. بارك الله فيك سناء حبيبتي بهالهمه الحلوه، تابعينا كمان لاخر الحلقه.
0: اوكي،
2: مع الف سلامه.

0: أزرق عم بيشيلوا حاجاتي.
1: قولوا لي يا رفقاتي زيدوا لي معلوماتي، هالبحر بشو بينفعنا غير الملح بأكلاتي؟ هلا
2: يعني هالأناشيد الحلوة اللي كنا نسمعها من زمان، أنا بقول هلأ اللي كانوا عم ينشدوا صاروا كبار، صاروا شباب وجمعيين يمكن، ويمكن في منهم تزوجوا كمان وصار عندهم عيلة. شي حلو. طيب صار وقت نعرف مين ربح معنا. مين؟ ما بعرف. اثنين رح تربحوا هدية تقدمة نداء المعرفة وهدية قرطاسية تقدمة مكتبة فلير الليلات. أول اسم رابح معنا، مبارك لإلك. مين؟ مبارك لإلك يا محمد نزار بيضون. كمان هدية تاني، مبارك لإلك يا مجد فتوح. فإذا مبارك لإلك يا محمد نزار بيضون ومبارك لمجد فتوح، بتستلموا هدايكم من مبنى سنتر المشاريع فوق سوبر ماركت وأفران الديوان النويري. أهلا وسهلا فيكم ابتداء من يوم الاثنين من الساعة 10 لساعة 2 إن شاء الله تعالى. مبارك لكم أحباب الحلوين، لقوني بحلقة جديدة، كونوا بارين بأهليتكم، كونوا على خلق عظيم، أنا هيك بحبكم وإلى اللقاء بإذن الله.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، بتحلى بالخير على كل لسان، على كل لسان.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
8: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
9: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة ثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول المقبل. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران مسير معادي فوق بيروت والضاحية. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وأطلاق نار وغارات وتمشيط. نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري سلم الرئيس عون تقريرا يوثق الانتهاكات الإسرائيلية. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون. الرئيس بري يدعو إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وزارة الطاقة اللبنانية لا استخدام لأي نفط قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية. وزيرا الداخلية والاقتصاد أكدا تعزيز التنسيق لمتابعة الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج. رويترز شركات صينية وهندية تسعى لإرسال سفن عبر هرمز لتحميل النفط العراقي وسط تردد مالكي السفن. 3 قتلى من القوات الحكومية اليمنية بهجوم جديد للحوثيين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبحث مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد هاتفياً الوضع في منطقة الخليج وأوكرانيا. إصابات فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 4000. أخيراً الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أغنية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء، الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 باللغة العربية 10:30، وبالإنجليزية 2:00، وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، والننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحن.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا علم الهدى، يا أبا الزهراء، يا أبا القاسم، يا محمد، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة. إخوة الإيمان، أكثروا من الصلاة على رسول الله، فقد قيل في بعض الروايات: إن للمصلين على سيد المرسلين عشر كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، والسادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، والثامنة النجاة من النار، والتاسعة دخول دار الراحة والقرار، والعاشرة سلام العزيز الجبار. فيا رب صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي بلغ الرسالة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي فضلته على أنبيائك. كن للصلاة على النبي ملازما، فصلاته لك سكن وسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. قال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنك غريب أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام، ولما كنا في بعض المنازل مرض والدي فقمت به لأمرضه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه، فرفعت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي فنمت، فإذا أنا برجل لم أر أجمل منه وجها، ولا أنظف منه ثوبا، ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى، حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا. فتعلقت بثوبه فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه أن يقع في المعاصي، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. قال: فانتبهت من نومي فكشفت عن وجه أبي فإذا وجهه أبيض. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم المرسلين وخاتم النبيين، فيا رب بجاه الملائكة المقربين وبجاه سيد المرسلين عطف قلبه علينا يا أرحم الراحمين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
0: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
0: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166001 00961.

0: الخامس عشر من آب الجاري تفتح الأبواب الساعة الثامنة مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة الثانية عشرة صباحا ولغاية الخامسة عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
1: برضيع الخير تجلى نور الهادي.
2: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً التاسعة صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي الاثنين والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسي فود سيداوي، دايما بالطليعه بقلقمة فاخره بصالة مريحه ووسيعه وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنني أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. الشرح هذه الجملة فيها بيان أحكام تتعلق بقراءة الفاتحة التي هي الركن الرابع للصلاة، فهي فرض على المنفرد والإمام والمأموم، فلا يستثنى المأموم عند الشافعي كما يستثنى في المذاهب الثلاثة الأخرى، مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل، فإن قراءة الإمام قراءة للمأموم عندهم. في مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه تلزم الفاتحة، تلزم قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم. لو كنت مأموما في صلاة سرية أو جهرية لابد أن تقرأ الفاتحة، الإمام يقرأ والمأموم يقرأ، الإمام يقرأ الفاتحة في كل الركعات في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، والمأموم كذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي. في المذاهب الثلاثة يعتبرون قراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني هو تحمل، كأنه تحمل يعني، فإذا قرأ هذا الإمام أنت لا يلزمك في مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة أن تقرأ الفاتحة وأنت مأموم مؤتم بهذا الإمام. والأحوط أن تعمل العمل بحيث تخرج من الخلاف، يعني أن تقرأ الفاتحة، الأحوط أن تعمل العمل بحيث تخرج من الخلاف، فمعناته أن تقرأ الفاتحة. لكن أنت المستحب لك في الصلاة الجهرية أن تنتظر قراءة الإمام للفاتحة، عقب فراغه من الفاتحة أنت تشرع لقراءة الفاتحة، هيك السنة. إلا إذا علمت أنك إن انتظرته لا تدركه في الركوع اللي هو الركن اللي بعد القيام، فتقرأ لو كان مع قراءته. فإذا شو الأحسن؟ أن ننصت لقراءة الإمام، فإذا فرغ من الفاتحة ما أنت منقول آمين مع تأمين الإمام، مش منصبقه ولا منتأخر عنه، نقول التأمين مع تأمين الإمام. فإذا فرغ من الفاتحة يشرع لنا أن نقرأ الفاتحة. متى يشرع لنا أن نقرأ مع قراءته؟ إن علمنا من حاله أنه ما منلحقه بالركوع، إذا بدنا ننتظر، إذا أردنا أن ننتظر فراغه من الفاتحة فلنا أن نقرأ معه، ولا كراهة في ذلك حينئذ، لأنه إذا قرأنا مع قراءة الإمام مكروه إلا للعذر. إذا قرأت الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة تقع في الكراهة إلا للعذر اللي هو ذكرناه هلا. فإذا كان في عذر لا كراهة عليك إن قرأت مع قراءته. ثم إن الفاتحة سبع آيات، الرسول سماها السبع المثاني، وورد في القرآن المثاني معناه التي تتكرر، لأننا نقرأها في كل صلاة، فسميت السبع المثاني أي التي هي مكررة تكرر في كل صلاة. والبسملة آية منها، فلو تركها لم تصح قراءته. في بعض المذاهب يقرؤونها سرا ثم يجهرون بما بعد البسملة تصح صلاته، أما الذي يتركها بالمرة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم لا تصح قراءته للفاتحة ولا تصح صلاته، فهذا لا نقتدي به، لأننا نعتقد فساد صلاته، لأنه لا يأتي بالبسملة التي هي آية من سورة الفاتحة. فائدة، والمستحب أن يقرأ قراءة مرتلة، الترتيل معناه أن يقرأ مع بيان الحروف، ورتل القرآن ترتيلا معناه بينه تبيينا، يعني بين كل حرف، أخرج كل حرف من مخرجه مع عدم الاستعجال، مع عدم الإسراع يعني في القراءة. هذا الذي هو أحسن، أن تقرأ بترون القراءة على مهل مش تستعجل،
وأن تبين الحروف، هذا معنى ورتل القرآن ترتيلا، معناه بينه تبيينا، مش معناته نغمة بالأنغام اللي بسموها الأنغام الموسيقية، لكن تحسن صوتك بقراءة القرآن كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الشخص يحسن صوته عند تلاوة القرآن، هذا شيء مشروع وهذا شيء حسن، لكن المطلوب منه أن يخرج كل حرف من مخرجه. اليوم بالمدارس كما تعرفون، نحن درسنا بالمدارس اللي يسموها إسلامية نحن وصغار، بيعطوك بعض أحكام التجويد، ما بيركزوا على إخراج الحرف من مخرجه وعن صفة الحرف، بيقولوا لك إدغام، إخفاء، إقلاب، مثلا مد طبيعي، مد متصل، مد منفصل، يعطوك بعض هاي الأمور. والأمور التي هي أهم وهو أن تخرج كل حرف من مخرجه ما بيعطوك إياها عادة، فبيطلع الطالب عادة لا يفرق بين الدال والضاد، بين السين والصاد، ما بيفرق بيناتهم بالغالب، هو بيكون هو المعلم اللي عم بيعلمه ما بيفرق بيناتهم. اللي عم يتعلم عربي بالصف بتقول له درس الولد في الصف مثل بعضهم، السين والصاد طولهم مثل بعضهم، فالولد ما علم فبالغالب لا يحسن النطق بهذه الحروف، لا يحسن إخراج كل حرف من مخرجه. وفي فرق بين السين والصاد، يعني إذا قلت لشخص أنت من الصالحين مدحته، أما إذا قلت أنت من السالحين ما مدحته، فبتكون عم تمدح. إذا قلت له أنت من السالحين، وإذا قلت له أنت من أخص الناس عندي مدحته، وأنت من أخص الناس عندي شو بيكون؟ ما مدحته، بتزعله. يعني في فرق بيناتهم، بعض الناس بيقول لك ما مش مثل بعضهم. إذا قلت له أنت من أخص الناس بينبسط، أخص الناس يعني أنت من خصوصياتي، من الناس اللي لهم اعتبار عندي، أما إذا قلت له أنت من أخص الناس يعني أدنى الناس أحقر الناس يعني بينبسط فيها؟ لا، عادة ما بينبسط. فكيف ما في فرق بيناتهم؟ ما صحيح كلامه. من غير عجلة ولا تمطيط، يعني ما مطلوب أن يستعجل في القراءة، بل بترسل يقرأ، بترسل مع بيان الحروف. ولا تمطيط، تمطيط يعني هو الزيادة في المد، الزيادة في المد هذا التمطيط، تكلمنا عنه لما حكينا عن المؤذن. ويستحب ذلك لكل قارئ في الصلاة وغيرها، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، إلا أنه في الصلاة أشد استحبابا، يعني هو لو كنت خارج الصلاة مستحب أن تقرأ على هذه الصفة بتأنن وببيان كل حرف، بإخراج كل حرف من مخرجه تبينه في كل الأحوال، لكن إذا كنت في الصلاة يكون أشد استحبابا. مسألة قال الشافعي في الأم، يعني هذا من نص الإمام الشافعي، ولا يجزئه أن ينطق بصدره. وبعض الناس يقول لك قريت بقلبه، شو عم بيقول الإمام الشافعي؟ ولا يجزئه أن ينطق بصدره، هذا اللي بيقول لي بقلبه، لا يجزئه. شو يعني لا يجزئه؟ لا يكفيه، يعني ما صحت هالقراءة. في ناس كتير هون الجهال بيقولوا بقرأ بقلبي، ما فيه منه هيدا، ما بيصح، ولا عند حدا من الأئمة قال فيك تقرأ بقلبك تكون القراءة في القلب معتبرة وهو بيستطيع أن ينطق، ما حدا من الأئمة يقول يصح ذلك. ولا ينطق بلسانه، يعني لا يجزئه أن يقول أنا في صدري قرأت، ولا ينطق بهذه الحروف بلسانه، لأن عليه أن يحرك لسانه بالقراءة. تتذكروا الآية، لا تحرك به لسانك لتعجل به، فالذي يريد القراءة شو بيعمل؟ يحرك لسانه ويسمع نفسه، كل هذا نص الشافعي، يعني مش بس بيحرك لسانه، يحرك لسانه شو كمان؟ ويسمع نفسه، يعني بحيث يسمع نفسه، وإلا لم تكن قراءة معتبرة. هالنصوص شو بتفيدكم أنتو؟ تفيدنا كلنا، حتى إذا واحد كان عم يعمل هيك نقول له شوف ماذا قال الإمام الشافعي، هذا نص الإمام الشافعي رضي الله عنه، يعني أن ما تفعله، أن ما تفعله هذا لا يصح، أنك بتقول بقرأ بقلبي أو أقرأ في صدري أو أجري الحروف على صدري، هذا لا يصح، هذه ليست قراءة معتبرة. مسألة في كتاب البيان للعمراني، هون حطيت الجزء والصحيفة
لمعنى. الجزء الثاني والصحيفة 125 يقول: ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة. تتذكروا شو هو النقاب؟ شو هو ما تغطي به المرأة وجهها، والخمار ما تغطي به رأسها، الجلباب الملاءة اللي هلا بسموه شادور. شو هي الملاءة؟ ما تلبسه المرأة فوق كل ثيابها، يعني بعد ما تستر كل العورة وتلبس اللي بدها تلبسه وتحط الخمار الإشارب، يعني فوق كل الثياب بتحط الملاءة، هذا مبالغة في الستر. يدنين عليهن من جلابيبهن. في ناس قالوا لا بدها تغطي وشها، على زعم قالوا والدليل يدنين عليهن من جلابيبهن. انتوا عرفتوا شو يعني الجلابيب؟ جمع جلباب، ما له علاقة هذا بتغطية الوجه، ما له علاقة هذا بتغطية الوجه. أو بيقول لك الله قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يقول لك بخمرهن على جيوبهن، جيوب جمع جيب، ثغرة النحر هو الجيب. عرفت شو هو الجيب؟ ثغرة النحر. فالمرأة يلزمها أن تغطي هذا العنق والحنك، لكن ما في في الآية. والخمار شو قلنا؟ خمورهن جمع خمار، ما تغطي به المرأة رأسها. كل هذا أحبابنا حتى تعرفوا أنه لا يوجد نص في القرآن ولا في الحديث على وجوب أن تغطي المرأة وجهها. نساء النبي لهن أحكام خاصة عليه الصلاة والسلام، كنا يسترن كل الجسد عند حضور الأجانب، أما النساء الحرائر، النساء

كيف كنا يكشفن وجوههن في الحج والرسول يرى النساء كاشفات الوجوه؟ نساء النبي كنا يغطينا، بس شو كانوا يعملوا؟ يضعن شيئا بحيث إذا سدلنا هذا النقاب لا يلزق بالوجه، ما بيلزق بالوجه، لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير نساء النبي في الحج، مش الفضل نظر إليها تلك المرأة وهي نظرت إليه، يعني كانت كاشفة الوجه، ما قال لها الرسول غطي وجهك. إذا قال لك بس هذا بالحج بالإحرام، بتقول له طب ما نساء النبي كانوا بالحج، أخذهم الرسول للحج وغطوا، وغطينا وجوههن كيف؟ مع شيء بحيث يتجافى عن الوجه، فلو كان لازما لأمرهن الرسول للنساء بذلك صلى الله عليه وسلم. هو الدليل واضح، لكن بعض الناس لا يرى الحق حقا. كثير من الناس يعني من حيث البصيرة عميان، يعني عيون مفتحة لكن لا يرون الحق حقا، سبحان الله. يهدي من يشاء. وكذلك تجب التشديدات الأربع عشرة فيها، 14 شد فيه في الفاتحة، فمن ترك شيئا منها، يعني لو شد واحدة لم تصح قراءته للفاتحة فلا تصح صلاته. شفتوا ليش العناية بهذه الأركان بالتفاصيل؟ لأنه إذا كان كلمة واحدة من الفاتحة لم تصح، يعني ما صحت الفاتحة، يعني شو صليته؟ ما صحت صلاته. فلو خفف مشددا لم تصح صلاته إن لم يعد تلك الكلمة على الصواب، بخلاف تشديد المخفف فإنه لا يبطل الصلاة. إذا ترك شدة واحدة فسدت صلاته، أما إذا شدد مخففا فلا تفسد صلاته. في الحاشية رقم واحد قال في شرح الروض: لو خفف مع سلامة لسانه حرفا مشددا من الفاتحة، أو أبدل به أي بحرف حرفا آخر كظاء بضاد، بعض الناس بيقولوا ولا الضالين مثلا، بطلت قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم. ثم قال: وخرج بتخفيف المشدد عكسه فيجوز وإن أساء، يعني هو يعمل خلاف المطلوب خلاف الأصل وأساء بذلك، لكن لم تفسد قراءته، أي ما لم يغير المعنى مع التعمد، يعني في قيود. ففي حاشية قليوبي: أو شدد مخففا أو زاد حرفا حرم عليه ولا تبطل صلاته إلا أن غير المعنى وتعمد، يعني إذا عمدا قرأها على هذا الوجه اللي هو مش صحيح وكان مغيرا للمعنى صار مفسدا لهذه القراءة، يعني لا تصح قراءته للفاتحة ولا تصح صلاته. وإن ترك التشديد على لفظ إياك، إياك هنا شدة، وخفف الياء، فإن تعمد ذلك وهو يعرف معناه صار كافرا، لأن الإياء بالتخفيف ضوء الشمس، فيصير كأنه قال نعبد ضوء الشمس والعياذ بالله. نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يستدل على زعمهم بهذه الآية ليقولوا إن استعنت بغير الله صرت مشركا، وكلامهم غير صحيح. من منا لا يستعين بغيره؟ أليس كل واحد منا يستعين بغيره؟ مش تستعين بابنك، تستعين بصاحبك، تستعين بأخيك، تقول له قرب لي هالكرسي استعنت به، ساعدني استعنت به، جيب لي الكتاب استعنت به، كيف بده يكون؟ والعياذ بالله كيف يكون هذا إشراكا؟ هن يطلقونهم، بقول له أنت قلت مثلا يا رفاعي وإياك نستعين أنت صرت مشركا، خالفت وإياك نستعين لأنك قلت يا رفاعي أو يا علي أو يا أحمد أو يا جيلاني مثلا، بيقول له أنت صرت مشركا. يضعون الآية في غير موضعها. إياك نعبد واضح، نحن نتذلل للخالق لله غاية التذلل، ولا نتذلل غاية التذلل إلا لله، لا نعبد إلا الله. وإياك نستعين يعني نستعين بك يا رب مع اعتقادنا أنك أنت تخلق العون، نحن لا نعتقد أن غير الله يخلق شيئا، هذا هون المقصود. وإياك نستعين المقصود الاستعانة الخاصة، نحن نستعين بالله ونعتقد أنه هو الذي يخلق الضرر ويخلق النفع سبحانه وتعالى. أما إذا استعنت برئيس أو أخ أكبر مني أو بإنسان له جاه مثلا، أنا أعتقد أن الله هو الخالق، ليس هذا الرئيس هو الخالق، ومن منهم لا

0: يستعين بغيره ومن منهم لا يستعين بغيره والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فوضعوا الآية في غير محلها. فإذا قال لك الرسول قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لاحظوا الرسول ما قال لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا أردت السؤال فالأحسن أن تسأل الله، ما قال حرام أن تسأل غير الله. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت أن تستعين فالأحسن أن تستعين بالله، ما قال حرام أن تستعين بغير الله. وهم ما في لا ناهية، ما في لا ناهية ليست موجودة. وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام فيه لا ناهية، ولم يقصد الرسول التحريم صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب إلا مؤمنا. هل يقال لا يجوز أن تصاحب إنسانا إلا أن يكون مؤمنا؟ الرسول يرشدنا إلى الأحسن، لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني الأحسن إذا أردت أن تصاحب أن تصاحب إنسانا مؤمنا، والأحسن إذا أردت أن تصاحب أن تصاحب إنسانا مؤمنا تقيا. ولا يأكل طعامك إلا تقي، في واحد منا ما بطعم إلا تقي، ما بطعم حاله كنوا من تقي بالغالب. من تقي اليوم بين الناس؟ قليل نادر. ما بطعم أولادك، أولادك أتقياء؟ ما بطعم زوجتك، زوجتك تقية؟ في الغالب ما بيكونوا أتقياء. طب لما قال الرسول ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني حرام من طعم غير الأتقياء؟ يجوز، بل وفيه ثواب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، الأسير الكافر، يعني الأسير يعني الكافر. يعني الله قال ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله، يعني تقربا إلى الله. يطعمون المسكين واليتيم والأسير تقربا إلى الله بنية حسنة، يعني فيه ثواب. شو معنات لك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني الأحسن إذا أردت أن تطعم إنسانا أثوب أفضل أن تطعم الأتقياء. فإن أطعمت غير الأتقياء في ثواب حتى لو كان كافرا ونويت نية حسنة. شو بيقولوا؟ أنه بيقول لا، نحن نأخذ بالظاهر ولا نتطرق إلى تأويل شيء من النصوص. الظاهر ماذا يوهم؟ المنع نهي، هذا لن نهي بيقولوا لها. لكن هل قصد الرسول أنه يحرم عليك؟ فعلت لا. وهناك لما قال الرسول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني الأحسن إذا أردت أن تسأل أن تسأل الله، وإذا أردت أن تستعين أن تستعين بالله. مين هو الصحابي اللي قال له الرسول سلني؟ مين هو؟ شو اسمه؟ علي صوتك. ربيعة بن كعب، واحد اللي قال كان أو اثنين. شفتوا كيف؟ هيدا الحديث اللي رواه مسلم نستدل فيه نحن دليل لأهل السنة أنه يجوز أن تسأل غير الله ما لم تجر به العادة، يعني ويجوز أن تسأل غير الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال له لهذا الصحابي ربيعة بن كعب اللي قدم للرسول الوضوء، ماء الوضوء، قال له سلني، يعني اطلب مني، يعني فطلب منه شيء لم تجري به العادة. شو قال الرسول؟ أسألك، عم يبين علي زعلانة، أسألك مرافقتك في الجنة، ما جرت به العادة هذا. فقال له الرسول أو غير ذلك، يعني هذا طلب عالي كتير، إن واحد الله يجعلنا من الذين يكونون مع الرسول في الجنة، هو طلب كتير عالي، يعني الله يرزقنا ذلك. فقال له أو غير ذلك، قال هو ذاك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فتحلو المجال، يعني أن يطلبها، يطلب، بحاول يطلب أعلى شيء في يطلبه من الرسول، شو في أعلى من هيك؟ فقال هو ذاك، يعني أنا هذا الذي أريده. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، فصلوا كثيرا يا أحبابنا. خلنا نحن برمضان فرصة، كلكم أظن بتقولوا أنه مرق كأنه يوم، يا يعني أكثر من واحد صار أيلي، وهذا شيء واقع منحس فيه. أول ما يبلش رمضان ببلش تقول له نفسه روش 29-30 يوم تاخذ صومه، شوفوا كيف، شوفوا كيف عم يمضى. كنا عم نحكي بالهلال، صرنا عم نحكي بالبدر. فرصة. شو قال الشيخ عبد الله؟ رمضان شهر صفاء الروح. فظوها العبارة مهمة، رمضان شهر صفاء الروح. وهذا يكون بكثرة الطاعات، مش بالمشاكل يا أحبابنا، مش بالخناق مع بعضنا. وتجب مراعاة موالاتها بألا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس. يعني أنت وعم تقرأ الفاتحة قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، كيف بتنفس عادة؟ الحمد لله رب العالمين، هذه سكتة التنفس، ما قيدوها مقدار سبحان الله، يعني بحسب العادة كيف لما يتنفس. أما إذا شرد سكت له كذا دقيقة رجع الحمد لله رب العالمين، انقطعت الموالاة، بده يرجع شو يعمل؟ يقرأ الفاتحة من الأول. مطلوب أن ينتبه إلا إذا كان لعذر، حركت معه السعلة، معه أسيد معدة هذا اللي بيطلع، فحركت معه السعلة، فهذا ليس متعمدا فلا يقطع عليه الموالاة هذا الأمر. وبدنا نتعلم شو مسموح نقول في الصلاة، شو منه مسموح نقول، إن شاء الله بيمر معنا كثير من هذه الأشياء. وإن لم ينوي قطع القراءة، ولو لم ينوي قطع القراءة، إذا زاد في الفصل بين الآيتين على مقدار سقطة التنفس تنقطع الموالاة في قراءة الفاتحة، إلا أن كان لعذر فيجوز أكثر من ذلك، كأن غلبه السعال مثلا، بدون إرادته غلبه السعال بدون تعمد يعني. وسكتة التنفس هي مقدار ما يسكت الناس عادة أثناء كلامهم إذا أرادوا أن يتنفسوا، ليست مقدرة بمقدار قول سبحان الله، بل هي أكثر من ذلك. وتنقطع الموالاة بالذكر وإن قل كالحمد لله للعاطس، لأن الإنسان وهو يصلي وهو يقرأ الفاتحة إذا عطس لا يشرع له هنا أن يقول الحمد لله، بل أن يتابع قراءة الفاتحة. فإن حمد الله شو بيكون هذا؟ قطع الموالاة، فيلزمه أن يعيد من الأول. شفتوا كيف الذي لم يتعلم قد يقول عطست، والرسول يعني عليه الصلاة والسلام علمنا أن نحمد الله، فأمنقول الحمد لله، شو بيكون عمل بحاله إذا كان أثناء قراءة الفاتحة قطع الموالاة؟ يعني شو بده يعمل حتى تصح؟ يرجع يعيد من الأول، إذا كان هو لا يعرف هيعيد ما حيعيد. طيب إذا كان لا يعرف هذا عذر لإنه يعني من عذر الجهل يا أحبابنا. نعم إن سن فيها لمصلحتها كالتأمين لقراءة إمامه ونحو قول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين آخر قراءة والتين من الإمام، فلا تنقطع بذلك موالاة قراءة الفاتحة من المأموم. أثناء قراءة الفاتحة كان الإمام خلص الفاتحة وبده يقول آمين، ويشرع للمأموم أن يؤمن مع تأمين الإمام، فأمن معه وهو كان عم يقرأ الفاتحة بعد ما خلصها، فهذا مشروع له فلا يقطع الموالاة لأنه يشرع له ذلك. أو كان الإمام قرأ والتين والزيتون في آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، يستحب أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، الإمام والمأموم. فكان هو عم يقرأ الفاتحة كان قال قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، فهون هو بيقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ويكمل قراءة الفاتحة. الإنسان إذا كان عم يصلي لحاله وقرأ هذه السورة قرأ هذه الآية يشرع له أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني إذا كان منفردا أو إماما أو مأموما، كل هؤلاء يستحب لهم أن يقولوا بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ويجب ترتيب الفاتحة أيضا بأن يأتي بها على نظمها المعروف كما هي في القرآن الكريم في المصحف الشريف. ويجب أيضا إخراج الحروف من مخارجها، يجب أن يخرج كل حرف من مخرجه حتى يعتبر أنه نطق به، الباء الدال الصاد الضاد، وأولى الحروف عناية بذلك الصاد، فإن كثيرا من الناس يخرجونها غير صافية، يعني بين السين وبين الصاد، فلا يصح ذلك. وقد قال الإمام أبو محمد الجويني بعدم صحة قراءة من يقرأ كذلك، أي يأتي بالصاد بينها وبين السين، وهذا حال أكثر الناس، لا هي صاد محضة ولا هي سين محضة، وأقره النووي على ذلك، وأقره النووي وغيره على ذلك بزيادة. قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الجزرية: حروف الصفير هذه مطلوب تحفظوها. ليش؟ للدافع عن أننا نريد أن نخرج الحرف من مخرجه، لكن كمان من لوم اللي ببالغ بحيث يزيد على ما هو مطلوب منه، بحيث ينفر الناس أو يشوش على المصلين. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: ألو، وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
2: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 76 01، 00961 3 313 922.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعد لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدأ استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدأ إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الظلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي في كثير مما يتناجى به أكثر الناس ويتحدثون به لا خير فيه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي عمل بر، أو إصلاح بين الناس. قال الواحدي في تفسيره: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وفي رواية: العنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، أي نقل القول للإفساد. فقد تجد إنسانا يحضر عند فلان ويسمع منه كلمة فيحملها إلى فلان الثاني ويقول له: قال عنك كذا وكذا، ويزيد على الكلام أكثر مما قال. وهذا هو المشاء بالنميمة، أي الذي يمشي كثيرا بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة، فلا يهنأ له أن يجد اثنين يحب أحدهما الآخر إلا ويفرق بينهما، فهذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون للبراء العيب، أي المتتبعون لعيوب الناس، فإذا اطلع على عيب لأحدهم فضحه بين الناس. وفي التنبيه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر، خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث: وجدنا الأخوة هي المصافات التي لا غش فيها، ولا باطن لها يخالف ظاهرها. ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي لأن ما بينهم وما بعضهم عليه لبعض فظاهره غير مخالف لباطنه. ومنه قوله عز وجل: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: مدى المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: برضيع الخير تجلى نور الهادي. تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، يوميا 9 صباحا. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات، يومي 2 والثلاثاء 11 صباحا. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا، الخميس، الجمعة والسبت 11 صباحا. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس، الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحمن.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى فضل مسجد قباء. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت هذه الآية في أهل قباء، وقد أثنى الله عز وجل فيها على من يحرص على الطهارة على حسب أحكام الشرع. ومسجد قباء أسسه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وشارك في وضع أحجاره الأولى عند وصوله مهاجرا من مكة المكرمة. ومسجد قباء المبارك الذي ورد فيه أن الصلاة فيه تعدل عمره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء تعدل عمره. رواه أحمد والترمذي وصححه الحافظ السيوطي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعله. وقد جاء عن الصحابة ما يدل على اهتمامهم بالصلاة فيه والحث عليها، فقد روى عمر بن شبه في تاريخ المدينة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: سمعت أبي يقول: لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح، وروى الحافظ ابن أبي شيبة نحوه في المصنف. وروى عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو كان مسجد قباء في آفاق لضربنا إليه أكباد المطي. وروى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وبارك الله فيكم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
7: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
7: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
7: Yes Travel and Tourism.
10: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وهو واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت، وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. قريبا بإذن الله شيء يسركم مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: ICP Schools offers you high-quality education at an affordable tuition rate.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: أعلى صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بيزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق.

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الله الله
3: سبحان الله من أطلع كواكب سعود النبي الرسول في الأكوان فطلعت، وألمع بوارق جوده فلمعت، وبث أنوار أقماره فتلألأت وسطعت، وقطع به آمال أهل الشرك من مرادهم فانقطعت، وأذل ملوكهم لعزه فذلت لهيبته صلى الله عليه وسلم وخضعت، وأعلام الخير والعدل بقدومه علت وارتفعت، والجن من استراق السمع قد منعت، والأملاك في الأفلاك قد سجدت لله وركعت، والسيدة آمنة قد فازت بما حازت، حين جمال هذا الحبيب قد وضعت، وحليمة الحليمة تشرفت إذ له أرضعت، وألسنة المداح قد أثنت عليه في الآفاق وأسمعت. سبحان الله من أطلع كواكب سعود النبي الرسول في الأكوان فطلعت، وألمع بوارق جوده فلمعت، وبث أنوار أقماره فتلألأت وسطعت، وقطع به آمال أهل الشرك من مرادهم فانقطعت، وأذل ملوكهم لعزه فذلت لهيبته صلى الله عليه وسلم وخضعت، وأعلام الخير والعدل بقدومه علت وارتفعت، والجن من استراق السمع قد منعت، والأملاك في الأفلاك قد سجدت لله وركعت، والسيدة آمنة قد فازت بما حازت، حين جمال هذا الحبيب قد وضعت، وحليمة الحليمة تشرفت إذ له أرضعت، وألسنة المداح قد أثنت عليه في الآفاق وأسمعت. فسبحان الله الغني على الإطلاق الذي لا تفنى خزائنه بكثرة الإنفاق، ومن أعظم إحسانه وأكثر امتنانه على عباده أن أرسل إليهم صفيه الكريم ونبيه الجليل العظيم ورسوله الأمين، الذي قال سبحانه في صفة إبلاغه: وما هو على الغيب بضنين، فأطفأ بنور وجوده دياجي الكفر، وأطلع في سماء الإيمان زهر الدراري ودراري الزهر، وشق إيوان كسرى إنذارا بزوال ملكه، ورأى الموبذان رؤياه الدالة على هلكه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في ذكرى مولد النبي الأمين لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من الآمنين المطمئنين، وأن يبارك لنا في أبداننا وأوطاننا وفي أعمارنا وكبارنا وصغارنا، والحمد لله.

0: هنيئا للي تعلم شرع الله وبيحافظ على لسانه وبيتوكل على رب الرزاق.
1: خير شو في
0: واحد سمعته والعياذ بالله عم بيقول صوم وصلي تركبك القلة.
1: أعوذ بالله، هيدا كلام فيه استخفاف بالصيام والصلاة وذم، وهيدا كفر.
0: صرت اشرح له انه الدنيا دار امتحان وانه الانسان مبتلى فيها وانه هي سجن المؤمن.
1: وعاد رجع للإسلام وتشهد؟
0: بقيت عليه لحتى تراجع وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين، أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل. قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملونه على الظاهر، هؤلاء يؤولونه والنووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عال القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله.
4: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: Yes Travel and Tourism.
13: Yes Travel and Tourism.
12: Yes Travel.
14: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
12: Yes Travel.
14: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
12: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
15: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
12: Yes Travel and Tourism.
16: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان، سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
17: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإنه لا يكفي التمني بالقول لينجو المرء يوم القيامة ما لم يقرن قوله وتمنيه بالعمل الصالح الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل والسعي الجاد بإخلاص النية لله تعالى. يقول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى ثوابه. ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح ليجد جزاءه يوم الدين للحساب. ويقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الطبري مفسرا هذا الكلام العظيم: وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه. واستغفروا الله، يقول تعالى ذكره: وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها إن الله غفور رحيم. يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة من أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول النووي هكذا رواه مسلم في صحيحه: حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والغيبة ونحو ذلك، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات. وروى الإمام الترمذي عن الصحابي المعمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. أي من أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله، وحسن العمل الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايماً حتى. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمنة مقابل ABC 70-222-620.
2: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعها، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء.

يقول الإمام الغوث أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: هذه نصيحتي لك ولكل من سلك بطريقي ولإخواني ولجميع المسلمين والمحبين كثرهم الله تعالى. أي أخي، عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء والغرباء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. سلم في جميع أحوالك لله، وإياك من كسر خواطر الفقراء، وصل الرحم، وأكرم الأقارب، واعف عمن ظلمك، وتواضع لمن تكبر عليك، وأكثر من زيارة الفقراء وزيارة القبور، ولين كلامك للخلق، وقم بقضاء حوائج اليتامى، وبادر لخدمة الأرامل، واجعل الإخلاص رفيقك في سائر الأقوال والأفعال، واجتهد لهداية الخلق إلى طريق الحق، وقم بنصيحة الإخوان، وألف بين قلوبهم، وأكثر من الصلوات على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وإن تحركت نفسك بالشهوة أو بالكبر فصم تطوعا لله، واجلس في بيتك، ولا تكثر الخروج للأسواق، وأخلص لله في السر والجهر، واجعل عملك في الدنيا عملا للآخرة. إياك والاشتغال بما لا يعنيك، وارجع بنفسك عن طريق الغفلة، وادخل من باب اليقظة، وقف بميدان الذل والانكسار، واخرج من مقام العظمة والاستكبار، فإنك من مضغة ابتداؤك وجيفة انتهاؤك. وإياك يا ولدي من الحسد، واعلم بأن الرزق مقسوم، وأنك ميت ومحاسب، وكما أن لك عينا فلغيرك عيون، نظرك فيك يكفيك، فحاسب نفسك في كل يوم، فإن من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ.

نصح الإمام أحمد الرفاعي أحد مريديه فقال: يا ولدي، إن ملكت عقلا حقيقيا ما ملت إلى الدنيا.

مثلك، لأنها خائنة كذابة تضحك على أهلها، من مال عنها سلم منها، ومن مال إليها بلي فيها. هي كالحية لين لمسها، قاتل سمها، لذتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال. فاشغل نفسك فيها بتقوى الله، ولا تغفل عن ذكره تعالى. يا ولدي، يقول الإمام الرفاعي، يا ولدي، إذا تعلمت علما وسمعت نقلا حسنا فاعمل به، ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. احضر بالحاضرة. ويقول الإمام الرفاعي الكبير: والعجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت، والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها ويقطع أيامه بمحبتها. ضيعتم الأوقات باللهو والنسيان، وقطعتم الأيام بالغفلة والعصيان. مزاحكم مزاح من أمن الندامة، ولهوكم لهو من لم يسمع بيوم القيامة. كأنكم إلى القبور لا تنظرون، وبمن سكنها لا

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: يا ولدي، ما أكلته تفنيه، وما لبسته تبليه، والرجوع إلى الله حتم مقضي، وفراق الأحبة وعد مأتي، الدنيا أولها ضعف وفتور، وآخرها موت

ومن كلام الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه: أي سادة، لا تضيعوا أوقاتكم بما ليس لكم به راحة، فما مضى نفس إلا وهو معدود عليكم. احفظوا أوقاتكم، فإن الوقت من أعز الأشياء، وكذلك القلب. فإذا أهملتم الوقت وضيعتم القلب فقد ذهبت منكم الفوائد. واعلموا أن الذنوب تعمي القلوب وتسودها وتسوءها وتمرضها. إذا أحب الله عبدا بصره بعيوب نفسه، وإذا أحب الله عبدا جعل في قلبه الرأفة والشفقة، وعود كفه السخاء وقلبه الرأفة ونفسه السماحة. يقول الإمام الرفاعي الكبير: العارف فرحه قليل وبكاؤه طويل. العارف إذا أراد أن يتكلم بكلام تفكر فيه قبل أن يخرجه من فيه، فإن رأى فيه صلاحا أخرجه، وإلا ضم فمه عليه.

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: الزهد أساسه التقوى، وهي خوف الله، عامل الله بالتقوى، وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق. وقفوا عند الحدود، وأوفوا بالعهود إذا عاهدتم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين عمل بالأوامر، واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. الحذر الحذر من مخالفة أمر النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

وقال الرفاعي الكبير رضي الله عنه: أيها السالك، إياك والغرور، فإن كل ذلك مهلك. ما دخل ساحة القرب من استصغر الناس واستعظم نفسه. أي أخي، إن أنا غلبت نفسي المسكينة وقلت لها: علمك الله وأوجب عليك تعليم الإخوان، وكاتم العلم يلجم بلجام من نار، قفي عند حدك، ربما كان فيهم من هو عند الله أجل منك، أخفاه عنك ليختبرك،

أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟

قيل للربيع بن خيثم: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضيا، فأتفرغ لذم الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلون.

الله وارض به. إن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسنه، فإن الصانع الله.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 و 3 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: نداء المعرفة، مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد،
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك
9: كومباني، شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني.
10: Thank you.
5: ألو وينك؟
10: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
10: لحظة ما معي محل كل هول.
5: ما تعتلهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
2: سلة الخير منكم للمحتاجين.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنني أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. الشرح هذه الجملة فيها بيان أحكام تتعلق بقراءة الفاتحة التي هي الركن الرابع للصلاة، فهي فرض على المنفرد والإمام والمأموم، فلا يستثنى المأموم عند الشافعي كما يستثنى في المذاهب الثلاثة الأخرى، مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل، فإن قراءة الإمام قراءة للمأموم عندهم. في مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه تلزم الفاتحة، تلزم قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم. لو كنت مأموما في صلاة سرية أو جهرية لابد أن تقرأ الفاتحة، الإمام يقرأ والمأموم يقرأ، الإمام يقرأ الفاتحة في كل الركعات في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، والمأموم كذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي. في المذاهب الثلاثة يعتبرون قراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني هو تحمل، كأنه تحمل يعني، فإذا قرأ هذا الإمام أنت لا يلزمك في مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة أن تقرأ الفاتحة وأنت مأموم مؤتم بهذا الإمام. والأحوط أن تعمل العمل بحيث تخرج من الخلاف، يعني أن تقرأ الفاتحة، الأحوط أن تعمل العمل بحيث تخرج من الخلاف، فمعناته أن تقرأ الفاتحة. لكن أنت المستحب لك في الصلاة الجهرية أن تنتظر قراءة الإمام للفاتحة، عقب فراغه من الفاتحة أنت تشرع بقراءة الفاتحة، هيك السنة. إلا إذا علمت أنك إن انتظرته لا تدركه في الركوع اللي هو الركن اللي بعد القيام، فتقرأ لو كان مع قراءته. فإذا شو الأحسن؟ أن ننصت لقراءة الإمام، فإذا فرغ من الفاتحة ما أنت منقول آمين مع تأمين الإمام، مش منصبقه ولا منتأخر عنه، نقول التأمين مع تأمين الإمام. فإذا فرغ من الفاتحة يشرع لنا أن نقرأ الفاتحة. متى يشرع لنا أن نقرأ مع قراءته؟ إن علمنا من حاله أنه ما منلحقه بالركوع، إذا بدنا ننتظر، إذا أردنا أن ننتظر فراغه من الفاتحة فلنا أن نقرأ معه، ولا كراهة في ذلك حينئذ، لأنه إذا قرأنا مع قراءة الإمام مكروه إلا للعذر. إذا قرأت الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة تقع في الكراهة إلا للعذر اللي هو ذكرناه هلا. فإذا كان في عذر لا كراهة عليك إن قرأت مع قراءته. ثم إن الفاتحة سبع آيات، الرسول سماها السبع المثاني، وورد في القرآن المثاني معناه التي تتكرر، لأننا نقرأها في كل صلاة، فسميت السبع المثاني أي التي هي مكررة تكرر في كل صلاة. والبسملة آية منها، فلو تركها لم تصح قراءته. في بعض المذاهب يقرؤونها سرا ثم يجهرون بما بعد البسملة تصح صلاته، أما الذي يتركها بالمرة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم لا تصح قراءته للفاتحة ولا تصح صلاته، فهذا لا نقتدي به، لأننا نعتقد فساد صلاته، لأنه لا يأتي بالبسملة التي هي آية من سورة الفاتحة. فائدة، والمستحب أن يقرأ قراءة مرتلة، الترتيل معناه أن يقرأ مع بيان الحروف، ورتل القرآن ترتيلا معناه بينه تبيينا، يعني بين كل حرف، أخرج كل حرف من مخرجه مع عدم الاستعجال، مع عدم الإسراع يعني في القراءة، هذا الذي هو أحسن، أن تقرأ بترون القراءة على مهل مش تستعجل، وأن تبين الحروف، هذا معنى ورتل القرآن ترتيلا، معناه بينه تبيينا، مش معناته نغمة بالأنغام اللي بسموها الأنغام الموسيقية، لكن تحسن صوتك بقراءة القرآن كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الشخص يحسن صوته عند تلاوة القرآن، هذا شيء مشروع وهذا شيء حسن، لكن المطلوب منه أن يخرج كل حرف من مخرجه. اليوم بالمدارس كما تعرفون، نحن درسنا بالمدارس اللي بسموها إسلامية نحن وصغار، بيعطوك بعض أحكام التجويد، ما بيركزوا على إخراج الحرف من مخرجه وعن صفة الحرف، بيقولوا لك إدغام، إخفاء، إقلاب، مثلا مد طبيعي، مد متصل، مد منفصل، يعطوك بعض هاي الأمور. والأمور التي هي أهم وهو أن تخرج كل حرف من مخرجه ما بيعطوك إياها عادة، فبيطلع الطالب عادة لا يفرق بين الدال والضاد، بين السين والصاد، ما بيفرق بيناتهم بالغالب، هو بيكون هو المعلم اللي عم بيعلمه ما بيفرق بيناتهم. اللي عم يتعلم عربي بالصف بتقول له درس الولد في الصف مثل بعضهم، السين والصاد طولهم مثل بعضهم، فالولد ما علم فبالغالب لا يحسن النطق بهذه الحروف، لا يحسن إخراج كل حرف من مخرجه. وفي فرق بين السين والصاد، يعني إذا قلت لشخص أنت من الصالحين مدحته، أما إذا قلت أنت من السالحين ما مدحته، فبتكون عم تمدح. وإذا قلت له أنت من السالحين، وإذا قلت له أنت من أخص الناس عندي مدحته، أنت من أخص الناس عندي شو بيكون؟ ما مدحته، بتزعله. يعني في فرق بيناتهم، بعض الناس بيقول لك ما مش مثل بعضهم. إذا قلت له أنت من أخص الناس بينبسط، أخص الناس يعني أنت من خصوصياتي، من الناس اللي لهم اعتبار عندي. أما إذا قلت له أنت من أخص الناس يعني أدنى الناس، أحقر الناس، يعني ينبسط فيها؟ لا، عادة ما بينبسط. فكيف ما في فرق بيناتهم؟ ما صحيح كلامه. من غير عجلة ولا تمطيط، يعني ما مطلوب أن يستعجل في القراءة، بل بترسل يقرأ، بترسل مع بيان الحروف. ولا تمطيط، تمطيط يعني هو الزيادة في المد، الزيادة في المد، هذا التمطيط تكلمنا عنه لما حكينا عن المؤذن. ويستحب ذلك لكل قارئ في الصلاة وغيرها، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، إلا أنه في الصلاة أشد استحبابا، يعني هو لو كنت خارج الصلاة مستحب أن تقرأ على هذه الصفة بتأنن وببيان كل حرف، بإخراج كل حرف من مخرجه تبينه في كل الأحوال، لكن إذا كنت في الصلاة يكون أشد استحبابا. مسألة قال الشافعي في الأم، يعني هذا من نص الإمام الشافعي، ولا يجزئه أن ينطق بصدره. بعض الناس يقول لك قريت بقلبه، شو عم بيقول الإمام الشافعي؟ ولا يجزئه أن ينطق بصدره، هذا اللي بيقول لي بقلبه، لا يجزئه. شو يعني لا يجزئه؟ يعني لا يكفيه، يعني ما صحت هذه القراءة. في ناس كتير هون الجهال بيقولوا بقرأ بقلبي، ما فيه منه هيدا، ما بيصح، ولا عند حدا من الأئمة قال فيك تقرأ بقلبك تكون القراءة في القلب معتبرة وهو بيستطيع أن ينطق، ما حدا من الأئمة يقول يصح ذلك. ولا ينطق بلسانه، يعني لا يجزئه أن يقول أنا في صدري قرأت، ولا ينطق بهذه الحروف بلسانه، لأن عليه أن يحرك لسانه بالقراءة. تتذكروا الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به، فالذي يريد القراءة شو بيعمل؟ يحرك لسانه ويسمع نفسه، كله هذا نص الشافعي، يعني مش بس بيحرك لسانه، يحرك لسانه شو كمان؟ ويسمع نفسه، يعني بحيث يسمع نفسه، وإلا لم تكن قراءة معتبرة. هالنصوص شو بتفيدكم انتو؟ تفيدنا كلنا، حتى إذا واحد كان عم يعمل هيك نقول له شوف ماذا قال الإمام الشافعي، هذا نص الإمام الشافعي رضي الله عنه، يعني أن ما تفعله هذا لا يصح، أنك بتقول بقرأ بقلبي أو أقرأ في صدري أو أجري الحروف على صدري، هذا لا يصح، هذه ليست قراءة معتبرة. مسألة في كتاب البيان للعمراني، هون حطيت الجزء والصحيفة لمعنى الجزء الثاني والصحيفة 125. يقول: ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة. تتذكروا شو هو النقاب؟ شو هو ما تغطي به المرأة وجهها، والخمار ما تغطي به رأسها، الجلباب الملاءة اللي هلأ بسموه شادور. شو هي الملاءة؟ ما تلبسه المرأة فوق كل ثيابها، يعني بعد ما تستر كل العورة وتلبس اللي بدها تلبسه وتحط الخمار الإشارب، يعني فوق كل الثياب بتحط الملاءة، هذا مبالغة في الستر. يدنين عليهن من جلابيبهن. في ناس قالوا لا بدها تغطي وشها، على زعم قالوا والدليل يدنين عليهن من جلابيبهن. انتوا عرفتوا شو يعني الجلابيب؟ جمع جلباب. ما له علاقة هذا بتغطية الوجه، ما له علاقة هذا بتغطية الوجه. أو بيقول لك الله قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يقول لك بخمورهن على جيوبهن، جيوب جمع جيب، ثغرة النحر هو الجيب. عرفتوا شو هو الجيب؟ ثغرة النحر. فالمرأة يلزمها أن تغطي هذا العنق والحنك، لكن ما في الآية. والخمار شو قلنا؟ خمورهن جمع خمار، ما تغطي به المرأة رأسها. كل هذا أحبابنا حتى تعرفوا أنه لا يوجد نص في القرآن ولا في الحديث على وجوب أن تغطي المرأة وجهها. نساء النبي لهن أحكام خاصة عليه الصلاة والسلام، كنا يسترن كل الجسد عند حضور الأجانب، أما النساء الحرائر، النساء المؤمنات الحرائر، ماذا يجب عليها؟ أن تغطي هذه الحرة، أن تغطي كل بدنها ما عدا الوجه والكفين. فشفتوا شو عم بيقول هون؟ ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة. يكره، لو كان واجب عليها تغطي وشها كيف بده يكون يكره؟ لأن وجهها ليس بعورة. قلنا هي المسألة فيها إجماع أن وجه المرأة ليس بعورة. مين نقل الإجماع؟ الذي نقل الإجماع على أن وجه المرأة ليس بعورة القاضي عياض، في غيره يعني، بس نحن ذكرنا واحد من العلماء حتى تردوا على اللي بيقولوا لكم لا وجه المرأة عورة وبدها تغطيه. لو كان وجه المرأة عورة كيف كنا يكشفنا وجوههن في الحج والرسول يرى النساء كاشفات الوجوه؟ نساء النبي كنا يغطينا، بس شو كانوا يعملوا؟ يضعنا شيئا بحيث إذا سدلنا هذا النقاب لا يلزق بالوجه، ما بيلزق بالوش، لأنه النساء النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير نساء النبي في الحج، مش الفضل نظر إليها تلك المرأة وهي نظرت إليه، يعني كانت كاشفة الوجه، ما قال لها الرسول غطي وجهك. إذا قال لك بس هذا بالحج بالإحرام، بتقول له طب ما نساء النبي كانوا بالحج، أخذهم الرسول للحج وغطوا وغطينا وجوههن، كيف مع شيء بحيث يتجافى عن الوجه؟ فلو كان لازما لأمرهن الرسول للنساء بذلك صلى الله عليه وسلم. هو الدليل واضح، لكن بعض الناس لا يرى الحق حقا. كثير من الناس يعني من حيث البصيرة عميان، عيون مفتحة لكن لا يرون الحق حقا. سبحان الله، يهدي من يشاء. وكذلك تجب التشديدات الأربع عشرة فيها، 14 شد فيه في الفاتحة، فمن ترك شيئا منها، يعني لو شد واحدة لم تصح قراءته للفاتحة فلا تصح صلاته. شفتوا ليش العناية بهذه الأركان بالتفاصيل؟ لأنه إذا كان كلمة واحدة من الفاتحة لم تصح، يعني ما صحت الفاتحة، يعني شو صليته؟ ما صحت صلاته. فلو خفف مشددا لم تصح صلاته إن لم يعد تلك الكلمة على الصواب، بخلاف تشديد المخفف فإنه لا يبطل الصلاة. إذا ترك شدة واحدة فسدت صلاته، أما إذا شدد مخففا فلا تفسد صلاته. في الحاشية رقم 1 قال في شرح الروض: لو خفف مع سلامة لسانه حرفا مشددا من الفاتحة أو أبدل به، أي بحرف حرفا آخر كضاء بضاد، بعض الناس بيقولوا ولا الضالين مثلا، بطلت قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم. ثم قال: وخرج بتخفيف المشدد عكسه فيجوز وإن أساء، يعني هو عمل خلاف المطلوب خلاف الأصل وأساء بذلك، لكن لم تفسد قراءته، أي ما لم يغير المعنى مع التعمد، يعني في قيود. ففي حاشية قليوبي أو شدد مخففا أو زاد حرفا حرم عليه، ولا تبطل صلاته إلا أن غير المعنى وتعمد. يعني إذا عمدا قرأها على هذا الوجه اللي هو مش صحيح وكان مغيرا للمعنى صار مفسدا لهذه القراءة، يعني لا تصح قراءته للفاتحة ولا تصح صلاته. وإن ترك التشديد على لفظ إياك، إياك هنا شدة، وخفف الياء، فإن تعمد ذلك وهو يعرف معناه صار كافرا، لأن الإياء بالتخفيف ضوء الشمس، فيصير كأنه قال نعبد ضوء الشمس والعياذ بالله. نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يستدل على زعمهم بهذه الآية ليقولوا إن استعنت بغير الله صرت مشركا، وكلامهم غير صحيح. من منا لا يستعين بغيره؟ أليس كل واحد منا يستعين بغيره؟ مش تستعين بابنك، تستعين بصاحبك، تستعين بأخيك، تقول له قرب لي هالكرسي استعنت به، ساعدني استعنت به، جيب لي الكتاب استعنت به. كيف بده يكون؟ والعياذ بالله كيف يكون هذا إشراكا؟ هن يطلقونهم، بقول له أنت قلت مثلا يا رفاعي وإياك نستعين، أنت صرت مشركا، خالفت وإياك نستعين لأنك قلت يا رفاعي أو يا علي أو يا أحمد أو يا جيلاني مثلا، بيقول له أنت صرت مشركا. يضعون الآية في غير موضعها. إياك نعبد واضح، نحن نتذلل للخالق لله غاية التذلل، ولا نتذلل غاية التذلل إلا لله، لا نعبد إلا الله. وإياك نستعين يعني نستعين بك يا رب مع اعتقادنا أنك أنت تخلق العون، نحن لا نعتقد أن غير الله يخلق شيئا، هذا هون المقصود. وإياك نستعين المقصود الاستعانة الخاصة، نحن نستعين بالله ونعتقد أنه هو الذي يخلق الضرر ويخلق النفع سبحانه وتعالى. أما إذا استعنت برئيس أو أخ أكبر مني أو بإنسان له جاه مثلا، أنا أعتقد أن الله هو الخالق، ليس هذا الرئيس هو الخالق. ومن منهم لا يستعين بغيره؟ ومن منهم لا يستعين بغيره؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فوضعوا الآية في غير محلها. فإذا قال لك الرسول قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لاحظوا الرسول ما قال لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا أردت السؤال فالأحسن أن تسأل الله، ما قال حرام أن تسأل غير الله. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت أن تستعين فالأحسن أن تستعين بالله، ما قال حرام أن تستعين بغير الله. وهم ما في لا الناهية، ما في لا الناهية ليست موجودة. وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام فيه لا الناهية، ولم يقصد الرسول التحريم صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب إلا مؤمنا. هل يقال لا يجوز أن تصاحب إنسانا إلا أن يكون مؤمنا؟ الرسول يرشدنا إلى الأحسن، لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني الأحسن إذا أردت أن تصاحب أن تصاحب إنسانا مؤمنا، والأحسن إذا أردت أن تصاحب أن تصاحب إنسانا مؤمنا تقيا. ولا يأكل طعامك إلا تقي، في واحد منا ما بطعم إلا تقي، ما بطعم حاله بكونه منه تقي بالغالب. من تقي اليوم بين الناس؟ قليل نادر. ما بطعم أولادك، أولادك أتقياء؟ وبالطعم زوجتك، زوجتك تقية؟ في الغالب ما بيكونوا أتقياء. طب لما قال الرسول ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني حرام طعم غير الأتقياء؟ يجوز، بل وفيه ثواب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، الأسير الكافر، يعني الأسير يعني الكافر. يعني الله قال ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله، يعني تقربا إلى الله. يطعمون المسكين واليتيم والأسير تقربا إلى الله بنية حسنة، يعني فيه ثواب. شو معنات لك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني الأحسن إذا أردت أن تطعم إنسانا أثوب أفضل أن تطعم الأتقياء. فإن أطعمت غير الأتقياء في ثواب حتى لو كان كافرا ونويت نية حسنة. شو بيقولوا؟ يعني بيقول لا، نحن نأخذ بالظاهر ولا نتطرق إلى تأويل شيء من النصوص. الظاهر ماذا يهم؟ المنع نهي، هذا لن نهي بيقولوا لها، لكن هل قصد الرسول أنه يحرم عليك؟ فعلت لا. وهناك لما قال الرسول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني الأحسن إذا أردت أن تسأل أن تسأل الله، وإذا أردت أن تستعين أن تستعين بالله. مين هو الصحابي اللي قال له الرسول سلني؟ مين هو؟ شو اسمه؟ علي صوتك. ربيعة بن كعب، واحد اللي قال كان أو اثنين. شفتوا كيف؟ هذا الحديث اللي رواه مسلم نستدل فيه نحن دليل لأهل السنة أنه يجوز أن تسأل غير الله ما لم تجري به العادة، يعني ويجوز أن تسأل غير الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال له لهذا الصحابي ربيعة بن كعب اللي قدم للرسول الوضوء، ماء الوضوء، قال له سلني، يعني اطلب مني، يعني فطلب منه شيء لم تجري به العادة. شو قال الرسول؟ أسألك، عم يبين علي زعلانة، أسألك مرافقتك في الجنة، ما جرت به العادة هذا. فقال له الرسول أو غير ذلك، يعني هذا طلب عالي كتير، إن واحد الله يجعلنا من الذين يكونون مع الرسول في الجنة، هو طلب كتير عالي، يعني الله يرزقنا ذلك. فقال له أو غير ذلك، قال هو ذاك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فتحلو المجال، يعني أن يطلبها، يطلب، بحاول يطلب أعلى شيء في يطلبه من الرسول، شو في أعلى من هيك؟ فقال هو ذاك، يعني أنا هذا الذي أريده. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، فصلوا كثيرا يا أحبابنا. خلق نحن برمضان فرصة، كلكم أظن بتقولوا أنه مرق كأنه يوم، يعني أكثر من واحد صار أيلي، وهذا شيء واقع من حس فيه. أول ما يبلش رمضان تبلش تقول له نفسه أمره 29-30 يوم تاك تصومهم، شوفوا كيف، شوفوا كيف عم يمضى. كنا عم نحكي بالهلال، صرنا عم نحكي بالبدر. فرصة. شو قال الشيخ عبد الله؟ رمضان شهر صفاء الروح. فضوها العبارة مهمة، رمضان شهر صفاء الروح، وهذا يكون بكثرة الطاعات، مش بالمشاكل يا أحبابنا، مش بالخناق مع بعضنا. وتجب مراعاة موالاتها بأن لا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس. يعني أنت وعم تقرأ الفاتحة قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، كيف بتنفس عادة؟ الحمد لله رب العالمين، هذه سكتة التنفس، ما قيدوها مقدار سبحان الله، يعني بحسب العادة كيف لما يتنفس. أما إذا شرد سكت له كذا دقيقة رجع الحمد لله رب العالمين، انقطعت الموالات، بده يرجع شو يعمل؟ يقرأ الفاتحة من الأول. مطلوب أن ينتبه إلا إذا كان لعذر، حركت معه السعلة، معه أسيد معدة هذا اللي بيطلع، فحركت معه السعلة، فهذا ليس متعمدا فلا يقطع عليه الموالاة هذا الأمر. بدنا نتعلم شو مسموح نقول في الصلاة، شو منه مسموح نقول، إن شاء الله بيمرق معنا كثير من هذه الأشياء. وإن لم ينوي قطع القراءة، ولو لم ينوي قطع القراءة، إذا زاد في الفصل بين الآيتين على مقدار سقطة التنفس تنقطع الموالاة في قراءة الفاتحة، إلا أن كان لعذر فيجوز أكثر من ذلك، كأن غلبه السعال مثلا، بدون إرادته غلبه السعال بدون تعمد يعني. وسكتة التنفس هي مقدار ما يسكت الناس عادة أثناء كلامهم إذا أرادوا أن يتنفسوا، ليست مقدرة بمقدار قول سبحان الله، بل هي أكثر من ذلك. وتنقطع الموالاة بالذكر وإن قل كالحمد لله للعاطس، لأن الإنسان وهو يصلي وهو يقرأ الفاتحة إذا عطس لا يشرع له هنا أن يقول الحمد لله، بل أن يتابع قراءة الفاتحة. فإن حمد الله شو بيكون هذا؟ قطع الموالاة، فيلزمه أن يعيد من الأول. شفتوا كيف؟ الذي لم يتعلم قد يقول عطست، والرسول يعني عليه الصلاة والسلام علمنا أن نحمد الله، فأمنقول الحمد لله، شو بيكون عمل بحاله إذا كان أثناء قراءة الفاتحة؟ قطع الموالاة، شو بده يعمل حتى تصح؟ يرجع عيد من الأول. إذا كان هو لا يعرف هيعيد ما هيعيد. طيب إذا كان لا يعرف هذا عذر لإله؟ يعني من عذر الجهل يا أحبابنا؟ نعم، إن سن فيها لمصلحتها كالتأمين لقراءة إمامه ونحو قول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين آخر قراءة والتين من الإمام، فلا تنقطع بذلك موالاة قراءة الفاتحة من المأموم. أثناء قراءة الفاتحة كان الإمام خلص الفاتحة وبده يقول آمين، ويشرع للمأموم أن يؤمن مع تأمين الإمام، فأمن معه وهو كان عم يقرأ الفاتحة بعد ما خلصها، فهذا مشروع له فلا يقطع الموالاة لأنه يشرع له ذلك. أو كان الإمام قرأ والتين والزيتون في آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، يستحب أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، الإمام والمأموم. فكان هو عم يقرأ الفاتحة كان قال قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، فهون هو بيقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وبيكمل قراءة الفاتحة. الإنسان إذا كان عم يصلي لحاله وقرأ هذه السورة قرأ هذه الآية يشرع له أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني إذا كان منفردا أو إماما أو مأموما كل هؤلاء يستحب لهم أن يقولوا بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ويجب ترتيب الفاتحة أيضا بأن يأتي بها على نظمها المعروف كما هي في القرآن الكريم في المصحف الشريف. ويجب أيضا إخراج الحروف من مخارجها، يجب أن يخرج كل حرف من مخرجه حتى يعتبر أنه نطق به، الباء الدال الصاد الضاد، وأولى الحروف عناية بذلك الصاد، فإن كثيرا من الناس يخرجونها غير صافية، يعني بين السين وبين الصاد، فلا يصح ذلك. وقد قال الإمام أبو محمد الجويني بعدم صحة قراءة من يقرأ كذلك، أي يأتي بالصاد بينها وبين السين، وهذا حال أكثر الناس، لا هي صاد محضة ولا هي سين محضة، وأقره النووي على ذلك، وأقره النووي وغيره على ذلك بزيادة. قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الجزرية حروف الصفير، هذه مطلوب تحفظوها، ليش؟ للدافع عن أننا نريد أن نخرج الحرف من مخرجه، لكن كمان من لوم اللي ببالغ بحيث يزيد على ما هو مطلوب منه بحيث ينفر الناس أو يشوش على المصلين. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه.

معرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

اخوي واحبابي، شايفين انتو قديش هذه الدنيا سبحان الله تمضي مسرعة ومتعبة، متعبة جدا جدا، وليس فيها الا المؤمن مطلوب انه يكون صابرا حليما متحملا للبلاء، لانه هو المؤمن هيدا يلي يتحمل هالبلاء وصبر يكون هو الفائز يوم القيامة. أما غير المؤمن مهما صار عليه مصائب وبلايا ما رح يستفيد منها أبدا. لذلك أحبابي مهم جدا أنه نحن نكون على تقوى الله، أن نكون على علم بما نفعل من طاعات، حتى لا يكون الميزان عنا ميزان دقيق جدا، نعرف ما هو مقبول عند الله وما لا يقبل، لحتى لا ما يكون تعبنا هيك عم بيروح مثل يقولوا هدر بهالدنيا. حلو الواحد انه يتعب، لانه التعب في الدنيا في طاعة الله عز وجل راحة في الآخرة. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في إرشاده الشريف: المؤمن كيس فطن، ومن كياسته فطنته للحكمة الربانية من خلق العباد. فالمؤمن الفطن يسارع إلى اغتنام الفرص في هذه الحياة الدنيا قبل الفوات، إذ علم بأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا المؤمن في سعي حثيث ليكون عبد الله المطيع، ليكون عبد الله الشاكر الحامد، عبد الله العابد القانت، عبد الله الزاهد المنيب. ولما علم هذا المؤمن أنه غير مخلد في هذه الدنيا، وأن لكل نفس أجلا، وأنه لا يدري متى يكون النفس الأخير، جعل الهموم هما واحدا، وعلق قلبه بطاعة الله الحي القيوم الذي لا يموت، ونظر في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، فسارع إلى بذل النفس والنفيس في طريق الطاعات، عساه يكون من أهل مقعد صدق عند مليك مقتدر.

إذن أمانا يا رسول الله أغثنا يا ابن عبد الله، كلمات من القلب صادرة، عسى أن يفرج الكرب عنا جميعا. نلجأ إلى طاعة الله، نلجأ إلى التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وآل بيته الأعلام وكل الأولياء العظام في مدلهمات الليالي الديجورية وفي عتم الليل الطويل ونحن ننتظر الفجر الآتي. نذكر الله تعالى ونطيعه ونتوسل إليه بصالح أعمالنا وبنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم بأن يرفع ربنا عز وجل هذا البلاء عنا وأن يرفع هذا العناء عنا بجاه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم.

هنا البداية، ومن ذلك ما تناقله السادة العلماء والأولياء من مواعظ جليلة حركت همم أهل العلم والسالكين، ومنها عبارة الإمام النووي في مقدمة المنهاج: إن الاشتغال بالعلم أي علم الدين من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وكان النووي رحمه الله ترجمانا عمليا لما قاله، فمنذ الصباح وهو في مجالس العلم بين أقرانه فما فقد، والصبيان يلعبون كما جرت العادة، إلا ووجد رحمه الله مكبا على كراسته يحفظ ويجد في الدراسة. وكذاك الشأن مع غيره من الأكابر، فإن المطالع لسيرهم يجدها ناطقة بنظائر ذلك، ودون كنحوي عصره ابن مالك، وقبله الفقيه أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، وابن خفيف الشيرازي الصوفي العالم العارف بالله، وقبلهم سيدنا الجنيد البغدادي. ليش نحن عم نحكي عن أهمية العلم؟ لأنه يا حبيبة قلبي، نحن بدنا نصبر على البلاء. حتى الصبر بده علم، لأنه الواحد قد يزعم أنه صابر ولكنه يتلفظ بكلام يغضب الله سبحانه وتعالى. كيف تنزل الرحمة على هذا العاصي وهو بدل أن يشكر الله تبارك وتعالى يعترض على الله؟ والاعتراض على الله مخرج من الدين، مخرج من الملة. لا يجوز لهذا الذي وقع في مصيبة أن يعترض على الله، بل عند مصيبته فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وليقل: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وليقل: هذا المبتلى إني أصبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ويذكر ربه عز وجل عسى بهذا الأمر أن يفرج كربه. وليس بالاعتراض على الله تفرج الكروب، وليس بالعصيان تفرج الكروب، بل بطاعة الله هي وبتقوى الله هي التي بإذن الله تعالى هي المنجية من الكروب التي نغرق فيها يوما بعد يوم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.

وإذا سألت أخي المؤمن عن السر في هذا الاهتمام البالغ بعلم الدين فالجواب إن لكل دار بابا ولكل باب مفتاحا، فدار السعادة الأبدية بابها الثبات على الإيمان وفعل الطاعات، ومفتاح ذلك الباب لا يكون بالجهل ولا بالمعاصي حاشا، إنما مفتاحه علم الدين مقرونا بالعمل به. فانظر رحمك الله إلى مورد الشفاء والهناء، إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ يسأله أحد الصحابة: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأعطاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المفتاح، أجابه بكلمتين بل درتين من بحر درره ولآلئه النبوية، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، الإيمان بالله ثم الاستقامة على طاعة الله، ذلك هو باب الوصول وغاية المأمول. واليوم إن صارت حياتنا، أعمالنا ووظائفنا وسفرنا وإيابنا وأيام الاستراحة من العمل منتظمة في تقسيمات ممنهجة ضمن ما بات يعرف بالرزنامة السنوية، فلا ينبغي أن تذوب تلك المفاهيم والمبادئ والأصول في بحر تلك البرامج والتقسيمات، فنغدو أسرى أوضاع مصطنعة تدفعنا إلى فهم معكوس لما ينبغي أن يكون عليه حالنا وحال أهلنا وأولادنا. ولا ينبغي البتة أن يصبح رأس الأمر السعي لدنيا فانية وعرض زائل، وتعطى العبادات ومجالس علم الدين الفضل من الوقت أبدا. فنقلب الأمر ونصير نعمل لدنيانا كأننا نموت غدا، ونعمل لآخرتنا كأننا نعيش أبدا، وهذه هي الغفلة على التحقيق. نعم، الذهن يحتاج إلى الراحة والصفاء كما الجسد، فنحن ننام ونستيقظ ونمرض ونصح ونشيخ ونهرم بعد صيبة وفتوة، وذلك لا يعني أن نتكاسل أو نغير المفاهيم الصحيحة، ولا سيما مفاهيم نعيشها الآن.

الكلام المؤثر من حبيب قلبنا الحاج محمد الخير، الله تعالى يحفظه ويحفظ كل منشدينا ويرحم منشدينا الذين رحلوا عن هذه الدنيا وتركوا بصمات جميلة في حياتنا. نترحم على الحاج معروف قرانوح رحمه الله، نترحم على حبيب قلوبنا ربيع بابا ناصر، وعلى سعيد المير من طرابلس، وعلى الكثيرين من المنشدين، على الشيخ حسين ندي في البقاع، وعلى كل من غادرنا وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن الكريم ويطربنا ويسمعنا ما لذ وطاب من صوت شجي بكلام عذب يدخل إلى القلب فيؤثر فتظهر على الجوارح أثر هذا التأثير، إسراع إلى الطاعات ومسارعة إلى السعي لمرضات الله سبحانه وتعالى. بدي وجه كلامي للشباب خاصة بهالأيام. في كتير من الشباب، أنا بعرف أنه في شباب ما شاء الله تعالى همم عالي، همم كالجبال، وفتيان همم كالجبال، يسارعون إلى مرضات الله، يسارعون إلى حضور مجالس العلم وإلى تطبيق ما تعلموا وإلى نشر الهدي النبوي بين الناس بأسلوب حسن. وفي المقابل هناك شباب والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني عم بيضيعوا أعمارهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، يضيعون أعمارهم فيما إذا ماتوا على هذا الأمر قد يعذبون عليه. فلذلك الشباب يا أحبابي، أنتوا ركن أساسي من الوطن، ركن أساسي بالمجتمع، كونوا قدوة خير لمن يصاحبكم، كونوا قدوة خير لمن هم أصغر منكم، لمن هم أكبر منكم. أنتم إذا مشيتم على الطريق المحمدي الذي هو طريق التقوى وطريق العبادة والطاعة وطريق مرضات الله سبحانه وتعالى، تكونوا بإذن الله عز وجل نعم القدوة. ليش عم نقول هيك؟ قال، بيقول الشاعر الواعظ، إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة يعني المال، بيقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ نعم، معادلة خطيرة، تورث الولد والأهل الندامة والخسران. فما أجمل أن يتبصر العاقل، واسمع معي أيها الشاب وأيتها الشابة، اسمع معي حديث نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. وهذا الفقيه أبو شجاع الذي لديه هذا المختصر من الفقه الشافعي الذي صار على يعني في أيدي الملايين الملايين من الأمة المحمدية يستفيدون منه، ماذا فعل هذا الفقيه أبو شجاع؟ كان قد عمر فجاوز 160 عاما، بقي صحيح السمع والبصر والجوارح، فسئل عن سر ذلك فقال مقولته المشهورة الصادقة: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أي حفظنا جوارحنا وسمعنا وبصرنا في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ويروى أنه التقى اثنان من أولياء الله تعالى، الأولياء الكبار، فقال أحدهما للآخر من باب الحث على الازدياد من عمل الخير، قال للآخر: أنا إذا أصبحت، يعني إذا أصبح علي الصبح لا أنتظر المساء، وإذا أمسيت صار علي المساء لا أنتظر الصباح. فقال له الآخر بلسان صدق وصفاء: ما أطول أملك، أنا إذا أخذت النفس لا أنتظر أن أخذ النفس الذي بعده.

لا دوام الحال من المحال، والكرب يلي نازل علينا بإذن الله تعالى يرفع، والعسر بعده يسر بإذن الله تبارك وتعالى، كما أخبر ربنا عز وجل إن مع العسر يسرا، وبإذنه سبحانه وتعالى بعد هذا العسر والكرب والخطب الذي نحن فيه بإذن الله تعالى ينبلج الفجر بنور طيب جميل بعد الليل الطويل. ومهم جدا يا أحبابي أنه نعرف أنه الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله رحمة واسعة كان يقول دائما الدنيا دولاب، الدنيا دولاب، ومن باب اغتنام فرصة العمر هذه الحياة الدنيا فلنغتنمها للآخرة. كان مولانا الشيخ عبد الله رحمه الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. يقول رحمه الله: اغتنموا العمل بالفرائض والنوافل، وأهم العمل تأييد عقيدة أهل السنة التي هي عقيدة السلف والخلف، وهي تنزيه الله عن مشابهة خلقه على ما هو المقرر في العقيدة الأشعرية والماتريدية، والتي كان عليها الملوك والسلاطين كالسلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فمن ثبت عليها ودعا إليها ودافع عنها بالتحذير من فرق وعقائد أهل الضلال فله أجر عظيم. فاغتنموا هذه الفرصة، فرصة الحياة الدنيا، ولا تفوت هذه الفرصة عليكم، فمن كان كذلك له أجر شهيد على أي حالة مات، أي له أجر يشبه أجر الشهيد، وهذا أفضل من 100 ختمة قرآن وأفضل من 100 حجة نافلة، لأن هذا حياة الإسلام، لأن الإسلام حياته بتنزيه الله عن صفات المخلوقين.

أحبابي عن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. عبيد الله، هل تفكرت في يوم المصرع؟ وهو يوم ليس لدفعه حيلة ولا ينفع عند نزوله ندم. أزل عن قلبك غشاوة الغافلين. أيها الأحبة، تذكروا الموت لعلكم تسلمون من حسرة الفوت. احذروا السكرة والحسرة كي لا يفاجئكم الموت وأنتم على غرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقون ولا قدر ما ترون. أكثروا من زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة، بذلك أمركم نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعتبروا بمن صار تحت التراب وانقطع عن أهله والأصحاب، فقد جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه. وليتأمل الزائر منكم حال من مضى من أقرانه، كانوا قد أكثروا في الدنيا الآمال وجمعوا منها الأموال، انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، محى التراب محاسن وجوههم وتفرقت في القبور أشلاؤهم، وترملت من بعدهم نساؤهم وقسمت أموالهم ومساكنهم.

عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه دخل يوما إلى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بالأثر. فرد عليه أحد الأموات من قبره بإذن الله، أنطقه الله تعالى فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي: أخبارنا أم أخباركم؟ فقال: بل أخباركم يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي: أم أموالكم؟ فقد توارثها غيركم، ومنهم من لا تحبون، وأما نساؤكم فقد تزوجن من بعدكم، وأما أولادكم فقد حشروا في زمرة الأيتام، وأما بيوتكم التي بنيتموها فقد سكنها غيركم، ومنهم من أعدائكم، أما أخباركم؟ فقال الميت: أما أخبارنا يا أمير المؤمنين؟ فقد تقطعت الأكفان وتقلعت

إذن أحبابي الكرام نوصل نحن وياكم لنهاية حلقتنا من برنامج جمال يوم الجمعة يلي كان مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. نوصل نحن وياكم إذن للختام ونقولكم بارك الله بكم، تذكرونا بالدعاء الطيب وإلى اللقاء.

بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يروى أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ بين قومه، كان من أصحابه وأصدقائه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن يبعث النبي عليه السلام بالرسالة بقليل، خرج أبو بكر إلى اليمن في تجارة، فنزل على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وحوى علما كثيرا، وأتى عليه من السن الشيء الكثير، فلما تأمله قال: أحسبك تيميا؟ فقال أبو بكر: نعم، أنا من تيم بن مرة، أنا عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. فنظر إليه الشيخ وقال: بقيت لي فيك واحدة. قال: فما هي؟ فأجابه: اكشف لي عن بطنك. فقال أبو بكر: لا أفعل، أو تخبرني لما ذلك؟ فقال: إني لا أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث بالحرم يعاونه على أمره فتى وكهل، فأما الفتى فخواض غمرات وكشاف معضلات، وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة، وعلى فخذه الأيسر علامة. ولا عليك أن تريني ما خفي علي. فكشف أبو بكر رضي الله عنه له عن بطنه، فرأى شامة سوداء فوق سرته، فقال: أنت هو ورب الكعبة، وإني متقدم إليك في أمر فاحذره. قال: وما هو؟ قال: إياك والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة المثلى، وخف الله عز وجل فيما أعطاك وخولك. فانصرف أبو بكر من عنده وقضى ربه من تجارة اليمن، ثم عاد للشيخ ليودعه، فقال له الشيخ: أحامل أنت مني أنباء إلى ذلك النبي؟ قال: نعم. فأنشأ يقول: ألم تر قد سئمت معاشري ونفسي، وقد أصبحت في الحي راهنا، حييت وفي الأيام للمرء عبرة، 300 ثم 90 آمنا، وأنت ورب البيت تلقى محمدا، بعامك هذا قد أقام البراهنا، فحيي رسول الله عني فإنني على دينه أحيا وإن كنت واهنا. وأنشأ غيرها من الأبيات، ثم غادر أبو بكر وقد حفظ وصية الشيخ وشعره، وقدم مكة. فجاء شيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري وعقبة بن أبي معيط ورجالات قريش مسلمين عليه، فقال أبو بكر: هل حدث أمر؟ فقالوا: حدث أمر عظيم، هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي أرسله الله إلى الناس، ولولا أنت ما انتظرنا به، فإذا جئت فأنت الغاية والكفاية. فأظهر أبو بكر تعجبا وصرفهم، وذهب يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: هو في منزل خديجة. فقرع الباب عليه، فخرج النبي عليه السلام إليه، فقال أبو بكر: يا محمد، فقدت من نادي قومك،
فاتهموك بالغيبة وتركت دين آبائك. فقال يا أبا بكر، إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم، فآمن بالله. فقال أبو بكر، وما آيتك؟ قال، الشيخ الذي لقيته باليمن. قال أبو بكر، وكم من شيخ قد لقيت، وبعت منه واشتريت، وأخذت منه وأعطيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ الذي أخبرك عني وأفادك بالأبيات. قال، من أخبرك بهذا يا حبيبي؟ قال، الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياء قبلي. فقال أبو بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فانصرف أبو بكر، وما أحد أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، والله تعالى أعلم وأحكم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان الإيمان بالله ورسوله وتفسير سورة الكافرون، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: ما هو تفسير سورة الكافرون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. تفسير القرآن لا يجوز الهجوم عليه إلا بعد تلقيه من أهل العلم الثقات، يعني لا يجوز أن يهجم الشخص على تفسير القرآن إلا إذا تلقى ذلك من أهل العلم الثقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن برأيه ألجمه الله لجاما من نار يوم القيامة، يعني الذي يتكلم في القرآن برأيه في يوم القيامة يوضع في فمه مثل اللجام الذي يكون للفرس ونحوه من نار حتى يعذب بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. فلا يجوز الفتوى بلا علم، ولا يجوز تفسير القرآن بلا علم. وما أكثر الذين يهجمون الآن على تفسير القرآن والكلام في مسائل تتعلق بالدين بلا علم، ويخالفون القرآن والحديث والإجماع، ولا يبالون لقلة من ينكر المنكر في هذا الزمان. فأول شيء يجب على العبد هو الإيمان بالله والرسول. ومعنى الإيمان بالله والرسول أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الجن ولا الإنس ولا الملائكة. الله تعالى خلق كل شيء فلا يشبه شيئا. خلق هذا العالم الذي هو عبارة عن الأجرام اللطيفة والكثيفة. الأجرام اللطيفة هي التي لا تضبط باليد، لا تمسك باليد، كالنور والظلام والروح والريح والجن والملائكة. والأجرام الكثيفة، الأحجام الكثيفة، هي التي تمسك باليد كالإنسان والشجر والحجر. الله خلق كل هذه الأشياء وخلق صفات هذه الأشياء، فالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، ولا يجوز أن تكون صفته كصفات خلقه. نحن لنا شكل، لنا لون، نحن ننفعل، نحن لنا جهة، لنا مكان. الله الذي خلقنا ليس كمثله شيء، كما قال هو عن نفسه، فلا يوصف بالشكل ولا بالحجم ولا باللون ولا بالحد ولا بالكمية ولا بالتغير ولا بالجلوس ولا بالاستقرار ولا بالشفة ولا باللسان ولا بالأذن ولا بالكلام الحادث الذي هو حروف وأصوات ولغات، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام يكون باعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله رسول الله، وهو آخر الأنبياء، وجاء كسائر النبيين ككل النبيين بدين الإسلام. الدين الوحيد الحق هو الإسلام، الدين الوحيد الصحيح هو الإسلام، الدين الوحيد الذي أنزله الله على كل النبيين من آدم إلى سيدنا محمد هو الإسلام، ولا دين صحيح إلا الإسلام. لذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. الله لم ينزل دينا على نبي سوى الإسلام. وأعجب لهؤلاء الذين يدعون العلم والمشيخة والدعوة إلى الله، ثم يقول بعضهم يتجرؤون، يقولون الجنة والعياذ بالله ليست حكرا على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الكفار الجنة حرام عليهم، والله تعالى يقول: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الكفار سيدخلون جهنم ويخلدون فيها. الله سبحانه وتعالى جعل الجنة للمؤمنين للمسلمين والنار للكافرين، فصاروا يكذبون القرآن ولا يبالون، ويكذبون الرسول ولا يبالون، ويكذبون الإجماع ولا يبالون، وقل من ينكر المنكر فازداد انتشار الفساد. فهذه السورة، سورة الكافرون، نزلت بعد أن جاء بعض الكفار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، على زعمهم عرضوا عليه، قالوا: يا محمد، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد يا أشرف الخلق لهؤلاء الكفار، إنك لا تعبد ما يعبدون، هم يعبدون الأصنام. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله، رسول الله، مسلم، لا يعبد إلا الله. كل نبي جاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل الأنبياء يعبدون الله الواحد ولا يشركون به شيئا، ودعوا الناس إلى هذا، دعوتهم الناس إلى عبادة الله الواحد من غير إشراك. فأظهر الرسول براءته منهم: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا أعبد الإله الواحد الذي لا يشبه شيئا، لا يسكن أرضا ولا سماء ولا عرشا، لا يحتاج إلى جهة ولا مكان، ولا يحتاج إلى شيء من الخلق، وصفته ليست كصفة الخلق. أنتم تعبدون الأصنام التي أنتم صنعتموها في الأرض ثم تعبدونها من سخافة عقولكم. فالله أنزل عليه سورة الكافرون فيها أنني لا أعبد هذه الأصنام، لا أعبد ما تعبدون من دون الله، أنا أعبد الله الواحد الذي لا شريك له، الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وفي آخرها تهديد ووعيد، ليس تخييرا، هذا ليس تخييرا، في آخرها التهديد والوعيد: لكم دينكم ولي دين، أي أيها الكفار أيها المشركون، لكم دينكم الباطل فاتركوه، ولي دين الصحيح وهو الإسلام فاتبعوه. هذا معنى لكم دينكم ولي دين، ليس معناه التخيير، ليس معناه لا بأس، ابقوا على ما أنتم عليه. وإلا لماذا أرسل الله الأنبياء؟ لو كان الله تعالى يسمح لكل إنسان أن يعتقد ما يريد، أن يدين بما يريد، وأن يقول ما يريد، لما أرسل الله الأنبياء؟ ما هي دعوة الأنبياء؟ إلى عبادة الله الواحد من غير إشراك، هذا أصل دعوة النبيين، أن يعبد الإنسان رب العالمين الواحد الذي لا شريك له. دعا كل الأنبياء إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كيف يتجرأ أناس يدعون الدعوة والمشيخة وأنهم من صفوة الدعاة ثم يوردون هذه الآية في غير محلها، يقولون للناس لكم دينكم ولي دين، على معنى ابقوا على ما أنتم عليه ونحن على ما نحن عليه. إذن لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم أيضا يحرفون غير هذه الآية، يقولون الله تعالى قال لست عليهم بمسيطر. ما معناها؟ معناها أنت لا تستطيع أن تسيطر على قلوبهم فتقلبها من الكفر إلى الإيمان، لست مسيطرا على القلوب. الله هو مقلب القلوب، الإنسان ليس مقلب القلوب. ويقولون الله تعالى قال ليس عليك هداهم. أليس الرسول دعا الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك والإيمان به أنه رسول الله؟ أليس الرسول غزا بنفسه 17 غزوة؟ ما معنى ليس عليك هداهم؟ لست مكلفا بشيء لا تستطيعه، أنت لا تستطيع أن تخلق الهدى في قلوبهم، الخالق هو الله. هذا معناه، ليس معناه يا محمد ليس عليك أن تأمرهم بالإسلام، ليس عليك أن تأمرهم بترك الشرك. إذن لما لو كان كذلك لما دعا الناس إلى الإسلام؟ لما غزى بنفسه 17 غزوة؟ وهنا أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يقولون بالقوة، تريدون أن يدخل الناس في الإسلام بالقوة. ما هو الجواب؟ الآن اسمعوا لهذا الكلام ولتكن قلوبكم واعية له. الآن في كل الدول، في كل الأنظمة يضعون قوانين. من الذي يضع هذه القوانين؟ البشر، ناس يضعون هذه القوانين ثم يأمرون الناس باتباع القوانين ويلزمون الناس بالعمل بالقوانين. ومن يخالف هذه القوانين، هذه الأنظمة التي وضعها بشر، ماذا يرتبون على ذلك؟ إما غرامة وإما السجن وإما غير ذلك من العقوبات. معناه، ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا؟ أن هذه الأنظمة وهذه القوانين التي وضعوها يريدون من الناس أن يطبقوها وأن يلتزموا بها بالقوة، أليس هذا معناه؟ وهذا الشيء هم وضعوه، البشر وضعوه، الشيء الذي أنزله الله تبارك وتعالى على كل أنبيائه. لا يريدون أن يتبع الناس ذلك ولو بالقوة. كيف هذا؟ إذا إنسان أراد الهلاك لنفسه، أراد أن يلقي نفسه في النار، أراد أن يرمي نفسه في النار، أراد أن ينتحر، أليس في كل الأنظمة يمنعونه من ذلك؟ إذا رأيت ولدك يريد أن يلقي نفسه في النار، أليس تمنعه ولو بالقوة؟ فإذا إنسان مات على الكفر فإنه سيخلد في نار جهنم. فالدعوة التي جاء بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دعوته الناس إلى الإسلام، وجهاد الرسول ثم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإدخال الناس في الإسلام، هي دعوة لهم حتى يتركوا ما يوجب لهم إن ماتوا عليه الشقاوة الأبدية، وهو الكفر، أن يتركوا هذا الكفر وأن يدخلوا في الإسلام الذي يوجب لهم برحمة الله وفضل الله إن ماتوا عليه أن يدخلوا الجنة. فهي دعوة لهم لمصلحتهم، لما فيه مصلحتهم. فإذا كان الناس، الحكام، الأنظمة، القوانين تستحسن أن تضع هذه القوانين هؤلاء الناس وأن يرتب على تركها ومخالفتها العقوبات من سجن وغرامات حتى يطبقها الناس بالقوة، كيف لا يستحسن أن يؤمر الناس بتطبيق ما أمر الله تعالى به وأنزله بالوحي على أنبيائه؟ لماذا في الشرع قطع يد السارق الذي سرق ربع دينار ذهب، ما يساوي ربع دينار ذهب وما فوق من حرز مثله؟ ولماذا في الشرع إقامة الحدود على الذي يزني، على الذي يسرق، على الذي يقتل؟ لماذا في الشرع هذه الأحكام؟ انظر إليها، أليس فيها قوة أنه تقطع يده وأن ذاك يجلد وأن الزاني المحصن يرجم؟ لماذا؟ هذا بوحي من الله، أنزله الله على النبي بالوحي، فلا يحتمل الغلط، لا يحتمل الخطأ. طب وفيه قوة، لماذا؟ لأن هذا فيه مصلحة للعباد، الله أعلم بمصالح العباد منهم، فدعوة الأنبياء إلى دين الإسلام، أن يدخل الناس في دين الإسلام، لأنه في دخولهم في الإسلام وموتهم على الإسلام مصلحة عظيمة لهم، وهو أنهم سيخلدون بسبب ذلك في الجنة، وأنهم إن تركوا الإسلام وبقوا على الكفر وماتوا على الكفر سيخلدون في جهنم. فأين المصلحة إذن لهم؟ في تركهم أم في دعوتهم للدخول في دين الإسلام؟ في دعوتهم للدخول في دين الإسلام، وهذا ما فعله الرسول، وهذا ما أكمل الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحق واضح لذي عينين، لكن بعض الناس يتعامون عنه ويحرفون الدين، إما للجاه وإما للمال وإما لغير ذلك من الأغراض الخبيثة. فما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ليس معناه التخيير وأن لكم أن تبقوا كفارا، لا، إنما المعنى أيها الكفار أيها المشركون لكم دينكم الباطل اتركوه ولي دين الصحيح وهو الإسلام فاتبعوه، لأنكم إن اتبعتم الإسلام ومتتم على الإسلام ستخلدون في الجنة، وإن تركتم الإسلام ومتتم على الكفر ستخلدون في جهنم. فمصلحتكم في الدخول في دين الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: وهكذا مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان الإيمان بالله ورسوله وتفسير سورة الكافرون.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سور القلم والحاقة والمعارج ونوح بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من أسرار رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام أن الذي يكرمه الله تعالى بها فإنه ينال حسن الختام ببركة النبي الإمام. وحول موضوع هذه الرؤية الكريمة نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الجامعة لفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى وورعاه.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري أيضا رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. هذان الحديثان كلاهما صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر مهم معرفته، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رآه الشخص في المنام وسمع أنه قال له كلاما، فإنه يجب أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لشخص في الرؤيا كلاما يخالف ما قرره الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته من القواعد الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر قبل وفاته قواعد شرعية، هذه القواعد لا يقول الرسول لأحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم شيئا يخالفها، أي يخالف تلك القواعد، إنما إن حصل وتوهم متوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أشياء بخلاف ما قرره عليه الصلاة والسلام في حياته، فليعلم أن هذا ليس معناه أن الرسول قال ذلك أو أن الرسول غير ما قاله ما قرره في حياته، بل يكون الأمر راجع إلى هذا الشخص، أي يكون هذا الشخص مثلا توهم أن الرسول قال له هذا الكلام. قد يكون الشخص في الرؤيا يرى رسول الله،

منامية يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى أن الشخص إذا رأى رسول الله في المنام، أولا نقول رأى رسول الله، هذا شيء لا ننكره، إنما إن ظن أن الرسول قال شيئا في الرؤيا، وعلمنا أن هذا الذي ظنه يخالف الشريعة، ماذا نقول هنا؟ لا نقول إن الحكم تغير، لا نقول إنه يبنى حكم الآن جديد بناء على ما توهمه هذا الشخص. كذلك لو رأى شخص النبي في المنام وقال إنني سمعت الرسول في الرؤيا يقول لي غدا رمضان فصم، ليس لهذا الشخص لمجرد هذه الرؤيا أنه إذا أصبح يقول أيها الناس اليوم رمضان بناء على رؤيتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي كذا وكذا، لاحتمال أن الشخص قد يتوهم، فماذا يفعل؟ ينظر في الأدلة، هل رأى من يوثق به هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، أو هل أتم الناس شعبان 30 يوما؟ ينظر إلى الأدلة الشرعية، لا يبني الحكم على هذه الرؤية التي رآها، ليس له ذلك. ويجب أن يعلم أيضا أن الأنبياء الله سبحانه وتعالى عصمهم عن أشياء فلا تحصل منهم، من ذلك أن الله عصمهم عن الكفر، فلا يحصل من نبي من أنبياء الله أن يكفر بالله، أن يعبد غير الله، أن يسجد لصنم، أن يشرك بالله، أن يتذلل نهاية التذلل لغير الله، لا يحصل من نبي من الأنبياء، لا قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي، كل الأنبياء يكونون على الإيمان بالله، على التوحيد. فإن قال قائل كيف يكون النبي على التوحيد قبل نزول الوحي؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يلهمه الإيمان في قلبه إلهاما قبل نزول الوحي. الأنبياء يأتيهم إلهام في قلوبهم فيكونون على العقيدة الصحيحة قبل أن يأتي إليهم جبريل عليه السلام. كل الأنبياء على هذا، من آدم إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم يجب أن يعتقد أيضا أن الأنبياء تجب لهم الأمانة. ما معنى الأمانة؟ الأمانة معناها السلامة من الكفر والكبائر والرذائل. فكل الأنبياء لا يحصل منهم كفر ولا يحصل منهم كبيرة، لا يحصل منهم زنا، لا يحصل منهم أن يشربوا الخمر، لا يحصل منهم أن يظلموا إنسانا، ولا يحصل من واحد منهم خيانة. الأنبياء لا يخونون، مثل أي شيء الخيانة، كأن يخون الشخص في الكيل لما يكيل يريد أن يبيع قمحا مثلا يخون في الكيل. الأنبياء مستحيل عليهم الخيانة في الكيل وفي غير الكيل أيضا. كذلك يستحيل على نبي من الأنبياء أن يقع في كذبة ولو كذبة صغيرة، لا يحصل من النبيين أن يقع في الكذب، لأن مثل ذلك يكون عائقا على النبي في أمر الدعوة. إذا حصل من نبي من الأنبياء أن وقع في مثل هذا ثم أراد أن ينهى الناس يقول لهم لا تكذبوا، لا تزنوا، لا تقعوا في كذا، فيقول له الناس أنت كنت قبل هذا تقع فيه، الآن تأمرنا أن ننتهي عنه، فيكون هذا عائقا في سبيل الدعوة. لذلك الأنبياء معصومون من أن يحصل منهم مثل ذلك، لا يحصل منهم كفر ولا رذيلة، لا يحصل منهم كبيرة من الكبائر، ولا يحصل منهم صغيرة من الصغائر التي فيها خسة أو دناءة كسرقة حبة عنب مثلا، هذا لا يحصل من أحد من الأنبياء. وهذه العصمة قبل النبوة وبعد النبوة، ليس فقط بعد نزول الوحي تكون العصمة للنبي، لا، العصمة للأنبياء قبل النبوة تكون وبعد النبوة تكون.

0: فمن هنا إذا رأى واحد منكم في كتاب من الكتب أو سمع من إنسان كائنا من كان هذا الإنسان ما يخالف هذه القواعد التي قررها العلماء واتفقوا عليها فلينبذ هذا الكلام ولا يقبله، ليقل في نفسه هذا الكلام مخالف لما قرره العلماء وأجمعوا عليه، فأنا لا ألتفت إليه، لا أخذ به. فإذا واحد أراد أن يفسر القرآن الكريم لا يجوز له أن يفسر إلا إذا كان من أهل المعرفة، من أهل العلم. ليس لأي إنسان أن يتناول آيات القرآن ثم يفسرها على مزاجه وهواه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال بالقرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، معناه يستحق العذاب الشديد. فإذا فسر آية على زعمه وكان بتفسيره يكذب آيات القرآن فهو كافر من الكافرين، لا يعد من المسلمين. ثم التفسير له شروط، وأحسن التفسير هو الذي يوافق السياق، هكذا قال العلماء. أحسن تفسير لآيات القرآن هو ما يوافق السياق، يعني ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية. ففي سورة الأنعام الآية رقم 76 يقول الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل، الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذه الآية رقم 76. الآية رقم 74 قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية رقم 74 قبل الآية رقم 76، فيها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة، يعني أتعبد الأصنام، تجعلها آلهة من دون الله؟ قال له: إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني أنتم في ضلال لأنكم عبدتم غير الله تعالى. ثم إذا ما جاءت هذه الآية الرقم 76 لا تكون هذه الآية مكذبة للآية التي قبل، لا، القرآن كما قلنا يتعاضد ولا يتناقض، يقوي بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. ماذا قال العلماء أهل الفهم في تفسير الآية رقم 76؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعرف أن قومه بعضهم يعبد الكوكب، بعضهم يعبد النجوم، بعضهم يعبد القمر، بعضهم يعبد الشمس، وتمكن ذلك فيهم. فأراد أن يأتيهم بأسلوب يفهمهم به أن هذه الأشياء لا تصلح أن تكون إلها، لا تصلح للعبادة، إنما الذي يستحق العبادة هو الله. فماذا فعل في أول الأمر؟ لما أقبل الليل وظهر الكوكب قال هذا ربي. هذا الكلام في لغة العرب في تقدير الاستفهام الإنكاري، معناه أهذا الذي تزعمون أنه ربي، هذا الذي كان غائبا ثم ظهر، أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟ ثم سكت، ما تابع الكلام، لأنه يريد أن يفهمهم، رجى أن يفهموا بهذا الأسلوب. ثم لما غاب، أفل يعني غاب، قال لا أحب الآفلين، قال هذا الذي ظهر وله حجم، كان مختفيا، الآن ظهر له حجم ثم اختفى، هذا الذي يكون له حجم وشكل وحد ويظهر ويختفي لا يكون إلا مخلوقا، لا يصلح أن يكون ربا يعبد من دون الله. ومثل ذلك قال في شأن القمر وفي شأن الشمس إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لا يعبد غير الله، ولم يعبد غير الله ولا لحظة من اللحظات، لا في لحظة ولا في فترة أكثر من اللحظة، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. شأنه كشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يعبدون إلا الله، لا يسجدون للأصنام، لا يتذللون نهاية التذلل إلا لله سبحانه وتعالى. ثم في سورة الأنبياء الآية رقم 51 قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. معناه أن الله سبحانه وتعالى آتى إبراهيم رشده. إبراهيم كان مهتديا، كان على الحق، كان على الصراط السوي على عبادة الله قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. فلذلك ليحذر كل واحد منكم من أن يطالع في أي تفسير من التفاسير، لأن التفاسير هذه الأيام الموجودة بين أيدي الناس كثير منها دخلها خلل، دخلها تحريف، دخلها تشبيه. يوجد تفسير في بعض الدول، كنا نزور بعض الدول، حدثني بعض الناس أنه يوجد كتاب باسم أنه تفسير للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية. ماذا كتبوا فيه؟ الله نور السماوات والأرض، قالوا باللغة الأعجمية، باللغة الإنجليزية قالوا الله ضوء، قالوا عن الله لايت يعني ضوء. ما قالوا إن معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان، قالوا الله ضوء. والذي يقول الله ضوء يكون كافرا مكذبا للقرآن الكريم. الله تعالى قال: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، فكيف يكون الخالق نورا بمعنى الضوء كخلقه؟ إنما نور بمعنى الهادي. وقال بعض المفسرين نور أي بمعنى منير السماوات والأرض، أي الله خالق الأنوار في السماوات والأرض. هذان تفسيران صحيحان مقبولان، يقبل هذا التفسير وهذا التفسير أهل الحق والعقل السليم لا يخالفه. أما أن يقال الله ضوء فهذا ضلال مبين والعياذ بالله تعالى. ثم أيضا الأنبياء معصومون عن الرذالات والسفاهات وبلادة الذهن، ومعصومون عن التقصير في أمر الدعوة، فكل النبيين يبلغون ما أمرهم الله تعالى بتبليغه للناس، وإن عانوا الشيء الكثير من الأذى حتى بالضرب لا يقصرون في تبليغ الناس. كل نبي من الأنبياء بلغ الناس ما أمره الله تعالى به لأنه مأمور بذلك، أليس كما يقول بعض الناس النبي ليس مأمورا بتبليغ الدعوة، الرسول مأمور بالتبليغ؟ هذا الكلام غير صحيح. فإذا نحفظ هذا الكلام، الأنبياء معصومون من الكفر والذنوب الكبيرة وصغائر الخسة. كل الأنبياء موصوفون بالأمانة، فيستحيل عليهم ما يخالف الأمانة، يستحيل عليهم التقصير في شأن الدعوة، يستحيل عليهم الوقوع في الكفر، يستحيل عليهم الوقوع في الزنا، يستحيل عليهم الخيانة، يستحيل عليهم الوقوع في الكذب إن كان كذبا كبيرا أو كذبا صغيرا. الآن لنتحدث عن شيء بعض الناس يتحدثون فيه ويخالفون في هذا الأمر الصواب، وهو قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. أيضا أذكر بالقاعدة التي قررها العلماء: أحسن تفسير هو ما يوافق السياق، يعني ما قبل الآية التي يراد تفسيرها وما بعد هذه الآية. في سورة يوسف الآية رقم 24 يقول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الآية رقم 24. الآية رقم 23 قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أرجع عيد الآية رقم 23 سورة يوسف، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هي وراودته يعني امرأة العزيز، وغلقت الأبواب، هي يعني هي اللي سكرت الأبواب، وقالت هيت لك، يعني دعته للإقبال عليها، قال معاذ الله. هاي الآية رقم قديش؟ 23. والآية اللي فيها ولقد همت به وهم بها كم رقمها؟ 24. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فما معنى هذه الآية؟ ولقد همت به، يعني امرأة العزيز همت بسيدنا يوسف، أرادت منه أن يقع في الزنا. انظروا أحسن التفاسير ماذا يقول. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني معناته أنه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه أن هم. اللغة العربية ليست محصورة بما يظنه بعض الجهال أنهم فهموها. اللغة العربية شيء واسع واسع واسع، فيها أساليب بلاغة ومجاز كثير من الناس اليوم لا يعرفونها. فهذا من الأساليب في اللغة العربية. يقول الشخص لقد قارفت لولا أن رأيتك، ما معناه في اللغة هنا؟ معناه أنا ما قارفت، ما فعلت لأنني رأيتك. فانظروا إلى هذه الآية وافهموا على هذا المعنى. ولقد همت به، يعني نقف من أجل تمام المعنى. ولقد همت به، يعني هي أرادت الزنا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه، وهو علمه بأن له مقام النبوة، فلم يحصل منه الهم بالمرة، لم يحصل منه أن هم بالزنا بامرأة العزيز، لأن النبيين معصومون من الهم بالزنا، معصومون من الوقوع في الزنا، ومعصومون من أن يقعوا في الزنا. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني الله سبحانه وتعالى صرف عن الأنبياء السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. الآية رقم 23 اللي هي قبل، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ليس هو الذي راودها، هي راودته عن نفسه. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، دعته للإقبال، قال معاذ الله، استعاذ بالله من مثل هذا، لأن الأنبياء لا يقبلون على مثل هذا مهما حاول الشخص أن يغريهم. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الآية 24 و23 اللي قرأناهن هلا، انظروا ماذا في الآية رقم 26. في الآية رقم 26 يعني بعد ذلك، قال مين؟ سيدنا يوسف. هي راودتني عن نفسي. قلنا الأنبياء معصومون عن شو؟ عن الكذب كمان. الأنبياء معصومون عن الكذب. إذا قال يوسف هي راودتني عن نفسي، فشو بيكون الواقع؟ أنها راودته عن نفسه، لأنه ما بيكذب، الأنبياء لا يكذبون. الآية رقم 51 من نفس السورة، الآية رقم 51 من سورة يوسف، قال الله تعالى قالت امرأة العزيز، اللي هي موضوع القصة مع سيدنا يوسف، الآن حصحص الحق، يعني ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه. هي عم تقر، هي التي تقول الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. لأنه شو كان قال؟ هي راودتني عن نفسي، فقالوا لننظر في الأمر، هل شق قميصه من أمام أم من خلف؟ إن كان من خلف معناه هي التي لحقت به، إن كان من أمام معناه هي تدفع عن نفسها. فماذا وجدوا؟ أن القميص قد شق من دبر، يعني من خلف، فعلموا أنه من الصادقين. وهي أقرت واعترفت كما جاء في الآية رقم 51، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الحاصل أن يوسف عليه الصلاة والسلام وغير يوسف من النبيين لا يقع في الزنا ولا يهم بالزنا. قال العلماء من اعتقد أن نبيا من الأنبياء وقع في الزنا فهو كافر، الذي يعتقد هذا الاعتقاد. وكذلك قال العلماء من اعتقد أن نبيا من النبيين هم بالوقوع بالزنا فهو كافر من الكافرين. لذلك احذروا مثل هذه الأقوال، لأن بعض الناس يقولون بهذا، يطالعون القرآن لأنفسهم، كما قلت لكم أمس ماذا يكون هذا الذي يقرأ مجرد القراءة يكون مصحفيا، أما إذا واحد فسر القرآن بهواه فإنه يقع في الضلال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ليحذرنا من أن نفسر القرآن على هوانا، لنذهب إلى أهل العلم ونسأل أهل العلم. في الآية رقم 24 من سورة يوسف الله تعالى قال: إنه من عبادنا المخلصين. وامرأة العزيز اعترفت أنه كان صادقا فيما قال، وقالت: أنا راودته عن نفسه. في سورة الحجر الله تعالى يذكر لنا عن إبليس أنه طلب من الله عز وجل أن يكون من المنظرين إلى يوم البعث، إلى يوم يبعثون، فأنظره الله عز وجل إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو يوم النفخ في الصور، فإبليس يعيش إلى يوم وقت النفخ في الصور. قال الله تعالى في سورة الحجر الآية رقم 39 و40 حكاية عن إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا اعتراف من إبليس أنه لا يستطيع أن يغوي من المخلصين. الله تعالى ماذا قال عن سيدنا يوسف؟ إنه من عبادنا المخلصين، معناه أن إبليس لا يستطيع أن يغويه. فإذا لم يحصل الإغواء ليوسف، لم يحصل ليوسف أن هم بالزنا بامرأة العزيز، ولا حصل منه أن زنى، لا هو ولا غيره من الأنبياء. فهذا الموضوع لأهميته كررنا فيه ما كررنا ونشدد عليه. فالقاعدة المقررة عند أهل الحق التي لا خلاف فيها أن الأنبياء معصومون، أي محفوظون من أن يقعوا في الكفر ومن أن يقعوا في الكبائر ومن أن يقعوا في صغائر الذنوب التي فيها خسة أو دناءة. والآن لنرجع إلى تفسير الحديثين الصحيحين اللذين رواهما البخاري رحمه الله تعالى. هذان الحديثان يفيدان فوائد عظيمة، منها أن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهذه الرؤيا رؤيا حق، لأن الرسول قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. وفي رواية: من رآني في المنام فقد رأى حقا. وفي رواية ثالثة: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. المعنى أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فهذه الرؤيا رؤيا حق، رؤيا حق. وهذه الرؤيا قال العلماء فيها بشارة عظيمة للرائي، وهي أن هذا الرائي الذي رأى رسول الله في الرؤيا لابد أن يموت مؤمنا، وإن كان حين رأى رسول الله في المنام كافرا، هذا الشخص يعني لابد أن يموت على الإيمان، لأنه لابد أن يرى رسول الله يقظة، ولا يرى رسول الله يقظة بعد وفاته إنسان إلا ويكون هذا الإنسان من المؤمنين. لا يرى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله عليه السلام يقظة إلا ويكون هذا الرائي من المؤمنين. فمن هنا قال العلماء: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فإنه لا بد أن يموت على الإيمان، أي أن هذه الرؤيا هي بشارة عظيمة لهذا الرائي. فليحمد من رأى رسول الله في الرؤيا، ليحمد الله عز وجل على هذه البشارة العظيمة. ثم هذه الرؤيا، أي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون على أحوال. بعض الناس يرون رسول الله على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، وبعض الناس لا يرونه على صورته الحقيقية. ما معنى ذلك؟ ليس معنى ذلك أن رسول الله تطور، يعني رآه هذا الشخص في الرؤيا أسمر، ليس معناه أن الرسول تطور صار أسمر، لا، هذا معناه أن لهذه الرؤيا تأويل الله أعلم به، يعود إلى حال الرائي. بعض الناس مثلا يرون الرسول ناقها، أي كان مريضا ثم عليه أثر أنه تعافى من المرض الذي كان به. يكون تأويل هذه الرؤيا أحيانا أن هذا الشخص يكون مريضا فيتعافى من المرض الذي هو فيه. وهكذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لها تأويل، لكن الحاصل أن فيها بشرى للرائي. قال العلماء: وأكمل هذه الرؤيا هو أن يرى الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية التي جاء وصفه بها على لسان أصحابه عليه الصلاة والسلام. فقد وصف الرسول الصحابة فقالوا إنه عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشربا بحمرة. الرسول لم يكن أسود كما يقول الناس أسود، ولم يكن أسمر كما يقول الناس أسمر اليوم، إنما كان الرسول أبيض مشربا بحمرة. وكان صلى الله عليه وسلم ربعة إلى الطول، لم يكن قصير القامة، إنما كان إلى الطول، أي أميل إلى الطول. وكان صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر، أي ليس له بطن ناتئ عن صدره، إنما كان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس. يعني إذا واحد رأى الرسول على صورته الحقيقية يرى إنسانا لم يرى أجمل منه ولا يرى أجمل منه، هو أجمل من كل من رأيتم. إذا واحد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية يعرف أنه على صورته الحقيقية بهذه المزية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أجمل من كل من رأى هذا الإنسان. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجل الجبهة، على جبهته لا يوجد شعر، عظيم الجبهة كان، واسع الجبين، وشعره كان أسود ولم يكن جعدا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صبطا، يعني مثل ما بيقولوا الناس مالس ولا مجعد، الناس تقول بهذا اللفظ. كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم حلقا حلقا، وكان الرسول يتركه يطول إلى شحمة أذنه وصل، ووصل إلى عاتقه عليه الصلاة والسلام، ولم يحلق شعره إلا في النسك، يعني في الحج والعمرة. لما حلق الرسول شعره صلى الله عليه وسلم أخذ نصفه ودفعه إلى الحلاق، أعطى نصف الشعر المحلوق للحلاق، والنصف الآخر دفعه إليه وقال له: اقسم بين الناس، يعني وزع الشعر بين الناس. فهؤلاء الذين يقولون لا يتبرك برسول الله ماذا يفعلون بهذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح، رواه البخاري وغيره، أن الرسول لما حلق شعره أعطى نصفه للحلاق، الحلاق أخذه شارك به زوجته، والنصف الآخر قال له اقسم بين الناس. الشعر لما يقسم بين الناس يؤكل؟ لا يؤكل الشعر. ماذا يفعلون به؟ يعملونه شيئا يجلسون عليه؟ لا، ولا يأكلونه. فإذا ماذا يفعلون به؟ يتبركون به. فهذا فيه رد على الذين يقولون لا يتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قساة القلوب فلا تنصت لهم. هذا الحديث فيه رد عليهم أن الرسول وزع شعره. خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت حصته من هذه الشعرات الناصية، أي مقدمة الرأس، هذه مقدمة الرأس يقال لها الناصية، حصل شعر الناصية. قال: فجعلتها في قلنسوتي، يعني في القلنسوة التي يضعها على رأسه. قال: وما خط معركة وهي على رأسي إلا وربحتها. لماذا وضعها على رأسه؟ يتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مرة في غزوة من الغزوات أضاعها، أضاع هذه القلنسوة التي على رأسه، فصار يفتش عنها تفتيشا شديدا، يبحث عنها بحثا شديدا حتى وجدها. دليل أيشن؟ دليل العناية بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يستطيع أن يحصل قلنسوة أخرى أو خوذة أخرى، لكنه اعتنى لأن فيها شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك الذي خدم الرسول 10 سنين أوصى أن تجعل الشعرة التي كانت معه من شعرات النبي في الكفن، قال ادفنوها معي، ضعوها في كفني، فوضعت في كفنه. لأي شيء توضع في الكفن؟ أيضا للتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الشيب فلم يدخل الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 20 شعرة، والرسول كان بعيدا ما بين المنكبين، هذا يقال له منكب وهذا يقال له منكب، الناس بيقولوا كتاف عراض. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم طويل الساعد مع اعتدال، وكان ضخم مجامع العظام، وهذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم، وكان دقيق الحاجبين وأهدب الأشفار. أهدب الأشفار يعني كثير شعر الجفون، وكان في بياض عينيه خطوط حمر، يقال كان أشكل العينين، أشكل العينين يعني في بياض عينيه خطوط حمراء. وكان أقنى الأنف، أي ليس في طرف أنفه صلى الله عليه وسلم ارتفاع عن أوله، بل أوله مرتفع وطرفه مرتفع، ليس نازلا، بعض الناس يقولون أفطس، وليس فيه ارتفاع في أوله عن آخره، مرتفع أوله ومرتفع آخره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، رائحته طيبة إن وضع الطيب وإن لم يضع. وكان يوجد صحابي اسمه عقبة بن غزوان، هذا الصحابي اشتكى مرة من مرض يقال له الشرى، هذا المرض حكاك كالدرهم يكون في الجسم، مزعج يحك منه الشخص وينزعج، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه ذلك، فقال له الرسول تجرد، اخلع هذا الثوب الذي عليك، فخلع الثوب، فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على ظهره، يعني يريد أن يرقيه، كمان هذا رد على الذين ينفون الرقية الحسنة الشرعية، وضع يده على ظهره فعبق الطيب بظهر هذا الصحابي إلى أن مات. وقد عاش زمانا بعد هذه الحادثة، عاش زمانا. وكان لعقبة هذا 4 زوجات، كل واحدة تأتي لتمسح، يتسابقن للمسح على ظهره لأخذ رائحة الطيب التي هي من أثر مس كف الرسول صلى الله عليه وسلم لظهر هذا الصحابي. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك بجسمه وشعره وثيابه وعرقه، حتى الإمام مسلم في الصحيح روى أن أم سلمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بيتها في غيبتها وينام على المكان الذي تنام عليه، فمرة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونام على ذلك المكان، وذلك المكان كان فيه جلد، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، لما يحصل عرق وينزل الجلد يكثر من العرق كما هو معروف خاصة في الحر، فعرق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل لأم سلمة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام في مكانك، فأقبلت إلى حيث قالوا فوجدته نائما والعرق ينزل منه، فصارت تأخذ العرق وتضعه في قوارير، تضعه في زجاجة، فانتبه الرسول، كان نائما انتبه، فقال لها ما هذا؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، فقال لها أصبت. هذا ما معناه؟ معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ما فعلت هذه الصحابية أم سلمة، وأنها فعلت صوابا، قال لها أصبت، ما قال لها لا لا يتبرك بي، لا تفعلي، لا تجمع العرق في قوارير، لا ترجي البركة للأولاد، قالت نرجو بركته لصبياننا، فقال لها أصبت. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم أنهم كانوا يخلطون عرق النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب، فيزداد الطيب طيبا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا دليل على أنه يتبرك برسول الله، وفيه رد على المشبهة على نفات التوسل. ثم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا كما قلت على حالين، منهم من يراه على صورته الأصلية ومنهم من يراه على غير صورته الأصلية، لكن قال العلماء لكل بشرى، لهذا الرأي بشرى ولهذا الرأي بشرى بأنه يموت على الإيمان، ولكل بشرى بأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته على فراش الموت يراه. الله تعالى قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، فالله تعالى يمكن هذا الذي رأى رسول الله في الرؤيا من أن يراه على فراش الموت، يراه بعيني رأسه ليس يتخيل له، يرى الرسول. قال العلماء هذه الرؤيا تحتمل أحد أمرين، إما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا الشخص إلى حيث هو، يعني هذا الشخص في بر الشام مثلا والرسول في المدينة، الرسول توفي في المدينة ودفن هناك والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما ثبت عن الرسول، إما أن الرسول يأتي إلى هذا الشخص فيراه عنده ولا يرى أحد من الجالسين رسول الله في العادة، إنما هذا الشخص يرى، وإما أن يجعل الله تبارك وتعالى هذه الحجب المانعة، هذه الجبال وهذه الحيطان وهذه الأشياء التي تستر ما بين هذا الرجل والرسول عليه الصلاة والسلام، يجعلها له الله سبحانه كالزجاج، الزجاج أنت ترى ما وراءه، مع بعد المسافة الله يمكنه من أن يرى الرسول في ذلك المكان البعيد عنه. الله قادر على كل شيء، المؤمن في الجنة يرى على بعد 1000 عام، يرى على بعد 1000 عام، الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. فالحاصل أن هذا الذي رأى الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يراه على فراش الموت، وكما قلت لكم الناس الذين حوله لا يرون، قد يرى بعض الناس إذا كان من الأولياء، قد الله تعالى يكرمه في هذه اللحظة بأن يشارك هذا الشخص بالرؤية، وأكثر الناس لا يتكلمون في هذه اللحظات، لحظة الاحتضار لا يتكلمون، أحيانا بعض الناس يتكلمون، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي اليقظة، وأن يرزقنا الاجتماع به صلى الله عليه وسلم، وأن نحشر تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، اللهم فرج كرباتنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد اجمعنا في الفردوس الأعلى بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تحت عنوان رؤية النبي الحبيب في المنام وصفاته، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله ورعاه.